0: أياما كثيرة وهو يصلي وهو جالس من شدة الجراحة التي أصابته. ومع ذلك لما انتهت المعركة وخرج المشركون هموا بالرجوع للقضاء على أهل الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه وحثهم على الخروج إليهم وهم في جراحاتهم وفي تلك الحال، ولما قيل لهم إنهم يجمعون لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا حصل؟ قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان هو الذي يخوفكم بأوليائه. قال الله: فلا تخافوهم فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صاحب الباطل مهزوم، وإن حصل له إدالة عليك إنما بسبب مخالفة منك تأديبا من الله لك، والعاقبة للمتقين. فقد حصل لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، لجيش فيه محمد عليه الصلاة والسلام يوم أحد، ما حصل من البلاء بمسبب المخالفة من بعدهم. فلا بد من التوكل على الله وإحسان الظن بالله عز وجل. يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا بد من النظر في هذه الأسباب العظيمة التي تقوى بها عزائم أهل الإسلام لدفع الشر عن أنفسهم وعن دينهم وعن أعراضهم وعن بلدهم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالمتأمل فيما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الابتلاء وكيف كان صبرهم وثباتهم واستعانتهم ونزول النصر من الله عز وجل. لما كانت غزوة الأحزاب ذهب جماعة من اليهود إلى المشركين يحرضونهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وألبوا جماعات من القبائل حتى اجتمعوا في السنة الخامسة نحو 10,000 لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام وحصار المدينة، والمدينة بمن فيها مع سكانها لا يزيدون على 3,000. فاجتمعوا وحصل بلاء عظيم لأهل الإسلام. ووصف الله هذا الحال وكيف كان حال المنافقين، انظر وكيف كان حال المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا كان قول المنافقين؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تخذيل، تثبيط، وهكذا إرجاف وتخويف. ولكن ماذا كان موقف أهل الإيمان؟ قال الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حصل بلاء عظيم حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وخوف شديد قال لأصحابه في ذلك اليوم، قال: من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ قال حذيفة: فلم يقم أحد. ابتلاء. فكرر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ثلاثا، ثم قال: قم يا حذيفة. فذهب إليهم وأتى إليهم وهم قد سلط الله عليهم بردا شديدا ورياحا شديدة، واقترب من أبي سفيان وهو يصطلي بالنار من شدة البرد. فانظر ما الذي حصل بعد ذلك بهذه الريح التي سلطها الله على المشركين والجنود الذين أنزلهم. ذهب أولئك المشركون وتركوا المدينة بعد أن حاصروها، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ثم بعد ذلك حصل ما حصل من النصر والتأييد وفتح مكة، ونصر الله الإسلام وأهله. العاقبة للمتقين. لا بد من الصبر في مواجهة الأعداء. موسى عليه الصلاة والسلام: تعلمون ما الذي جرى من فرعون ومن ظلمه وبطشه؟ وموسى يقول لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فيا عباد الله، إن الواجب علينا جميعا أن نتضرع إلى الله عز وجل وأن نلتجأ إليه بالدعاء أن يدفع عن هذا البلد مؤامرات الأعداء. فأعداء الدين يراهنون على تسليط الرافضة الحوثيين على البلاد اليمنية وتمزيقها وتفريقها وتشتيتها لمحاربة ما فيها من الخير والعقيدة الصحيحة. فانظروا إلى الأماكن التي نزلوا فيها، كم فجروا فيها من المساجد، كم دمروا فيها من المساكن، كم أهانوا فيها من مشايخ القبائل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص:
0: اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم اصلح ولاة أمور المسلمين، ووفق قادتهم وجيوشهم لما فيه صلاح البلاد والعباد وأمن الإسلام والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.
2: أخن يقول: هل الروافض والجهمية ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي هي داخلة في فرق الإسلام؟ نعم، ليسوا منهم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. أن الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة التي هي من فرق الإسلام والتي يشملها مسمى الإسلام، بل هي فرق خارج عن الإسلام. ولا يلتبس على إنسان أنه قد يجد بعض كلام أهل العلم لا يكفر الشيعة. نعم، الشيعة منهم غلاة وصلوا إلى الرفض وهؤلاء كفار، ومنهم من ليسوا بغلاة، والتشيع كان عند السلف معناه تقديم علي على عثمان، إما تقديمه عليه في الفضل، وقد وجد فيه خلاف حتى بين بعض أهل السنة قديما ثم انقرض هذا الخلاف، أو تقديمه عليه في استحقاق الخلافة، وهذا شأن الشيعة. أما من قدمه على الشيخين وطعن في الشيخين وفي الصحابة فهذا رافضي. كيف إذا كان عقيدة الرفض اليوم العقيدة الاثنى عشرية تكفير الصحابة عموما إلا نفرا يسيرا، الطعن في القرآن وأنه محرف، الطعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها غير صحيحة، وهكذا تكفير المسلمين تكفيرا سحيقا، وغير ذلك من العقائد الخبيثة التي عندهم، هذا لا يشك إنسان أبدا في كفر هؤلاء. ولذا قال السمعاني رحمه الله قال وقد أجمعت الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، إجماع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر الرافضة الاثني عشرية، بل في بعض عقائدهم وأمورهم يقول شيخ الإسلام وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى. وأما الجهمية فكذلك نقل الإجماع على كفرهم، حتى قال ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، أي كفرهم 500 من علماء السلف. حتى قال ابن المبارك حين سئل عن جهم قال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وأعرابي سمع الجهم يتكلم في بعض الصفات فقال الأعرابي قال ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، إلى آخر الأبيات المشهورة، وهو أعرابي ولكن سمعه يتكلم بكلام يحيله العقل فحكم هذا الأعرابي أنه كافر، ومن قال بقوله فهو كافر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة. الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها, نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن, الرئيس وفقه الله ومن دونه, نحن شاكر لهم جهودهم. وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان, وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن, سلام الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم, الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان, سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة, في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لحكومة بلادنا ثم لرئيس البلاد وفقه الله ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة. والله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع, ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض الحكومة, نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها, من قام بذلك يرجى, لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله, رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله. فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا. ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها, أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة, وأصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله, على إقامة الخير في البلاد, على التعاون على البر والتقوى,
على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل. هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله. ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهة على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم. هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها شيء. هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنه. هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش. وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح. هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامتها البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا وحول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح. ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم. وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تشكر نعمتك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله، أي وأيضا والله لتجدن منه أكثر من ذلك. قال: فإن اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. وقال رحمه الله: باب الفتك بأهل الحرب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة وعمرو بن دينار، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي فأقول. قال: قد فعلت. هذان بابان بوابا على حديث قصة كعب بن الأشرف. الباب الأول باب الكذب في الحرب، أي هل يجوز ذلك أو لا يجوز، وهل يجوز منه التعريض دون التصريح. وذكر هذا الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وكان كعب هذا قد هجى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه القول الباطل ومالأ المشركين وعاونهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقض العهد، فكان بهذا الفعل بالأذية لله ولرسوله يستحق القتل بنقض العهد بإعانة الكفار على حرب الرسول عليه الصلاة والسلام، بهجائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتدب له محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وهو من الأنصار، فأتى فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. وهذا هو الشاهد من الحديث، فبعضهم استدل بأنه كذب بهذا، قال عنانا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه ما يشق عليهم مشقة لا يقدرون عليها. عنانا أي شق علينا. قالوا: سألنا الصدقة. قالوا: والنبي صلى الله عليه وسلم لا تحله الصدقة، لا يأخذها. قالوا: أيضا في قولك ما سيأتي في الرواية الأخرى: إذن لي فأقول، إذن لي أكذب، إذن لي أظهر أني أقدح فيك وفي الإسلام. قال له: قل. قالوا: هذا يدل على أنه يجوز الكذب في الحرب، لأن هذا كان رجلا نقض عهده وصار حربيا. وأيضا استدلوا بما جاء في بعض روايات مسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا. جاء في بعض الألفاظ: ولم أسمع يرخص، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس،
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهذه الرواية في مسلم سبق معنا. ما هو الراجح فيها؟ ها؟ نعم، أنه مدرج في الحديث من كلام الزهري وليس من قول أم كلثوم بنت عقبة، ولم أسمعه يرخص، إنما هو من قول الزهري، فوهم بعض الرواة أدرجه في الحديث، وقد جاء ذلك مرفوعا صريحا بحديث أسماء بنت يزيد مرفوعا لا يحل الكذب إلا في ثلاث، ذكر هذه الثلاث وهو حديث ضعيف. فعلى هذا فالصحيح أن المراد بالكذب الذي يجوز في الحرب وفي الإصلاح بين الناس ونحوه أي المعاريض، التورية، الإيماء. أما التصريح بالكذب فلا، فقد جاء النهي عن الكذب في أحاديث كثيرة. وهذا الذي ذكره محمد بن مسلمة ليس كذبا صريحا، قال إن هذا الرجل قد عنانا، أننا يشق علينا، محتمل أنه أراد شيئا شق علينا بجهاد العرب بالأوامر والنواهي التي كلفنا بها، ربما يدخل على الإنسان من ذلك مشقة. وأيضا قوله وسألنا الصدقة، نعم أوجب على الناس الصدقة لا ليأخذها لنفسه، لأن الصدقة عليه حرام، ولكن ليدفعها لأهلها. فالحديث ليس فيه كذب صريح، إنما فيه معاريض، فيه معاريض. وقد جاء في الحديث روي مرفوعا وموقوفا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي يستغني بالإنسان بالمعاريض إذا احتاج إليه عن الكذب، فلا يكذب كذبا صريحا. قال ابن المنير الترجمة غير مطابقة، ترجمة غير مطابقة للحديث، لأن الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، أي ليس كذبا صريحا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، أي وفيها ما يشق على الإنسان، جهاد أمر به فيما قد يشق على الإنسان، صيام، الحج. وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها. وقولهم فنكره أن ندعه معنى نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا. والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه شيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق. ومع ذلك البخاري لم يجزم أن الكذب جائز، لم يقل جواز الكذب في الحرب، إنه قال الكذب في الحرب، هل يجوز أو لا يجوز؟ فلا يعترض عليه أن هذه الترجمة غير مطابقة، لكن ذكر الحديث ليبين أن الجائز منه التعريض دون التصريح بالكذب. قال لكن ترجم بذلك لقول محمد بن مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ائذن لي أن أقول، قال قل، فإنه يدخل فيه الإذن في الكذب تصريحا وتلويحا، ليس بصريح هذا، لكن إذن لي أقول شيئا أوهمه أني أقدح فيك، إذن لي أقول شيئا لكي أجعله يطمئن ويثق بي

0: هذا الكلام مشرك يهودي هجى النبي صلى الله عليه وسلم، آذى الله ورسوله، أعان المشركين على الحرب، نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى كثير من الأمور التي تبيح دمه. والشاهد من هذا الحديث أنه ليس فيه كذب صريح، فالكذب الصريح منهي عنه، لكن هناك معاريض، والمعاريض جائزة، المعاريض جائزة إذا احتيج إليها. نقل الحافظ فائدة، قال ابن بطال: سألت بعض شيوخي عن معنى هذا الحديث فقال: الكذب المباح في الحرب ما يكون من المعاريض، لا التصريح بالتأمين مثلا، أي أن يؤمنه صراحة ثم يخدعه، إذا أمن شخصا أوفى له بتأمينه. قال: وقال المهلب: موضع الشاهد للترجمة من قول من حديث الباب قول محمد بن مسلمة قد عنانا، فإنه سألنا الصدقة، لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا، فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب، فهو من معاريض الكلام، وليس فيه شيء من الكذب الحقيقي الذي هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. ثم قال: ولا يجوز الكذب الحقيقي في شيء من الدين أصلا، ومحال أن يأمر بالكذب من يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. هذا الباب الأول. الباب الثاني: الفتك بأهل الحرب. والفتك يطلق بمعنى الغدر أو الاغتيال، أو قل القتل سرا وخفية، فتك به أي قتله سرا وخفية، كما قتلوا هذا اليهودي، وأيضا تاجر أهل الحجاز سلام ابن أبي الحقيق تقدم حديثه، قتله ابن أبي عتيق في قصة أبو رافع اليهودي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خثل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وقال رحمه الله: باب هل يستأسر الرجل، ومن لم يستأسر، ومن ركع ركعتين عند القتل يستأسر، أي يسلم نفسه للأسر، هل يفعل ذلك أو يمتنع؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي، وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا
0: أي يتحسسون أخبار المشركين،
1: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وبين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان،

0: نفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد، أي مكان مرتفع، وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتل. وجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقيعة بدر. فابتاع خبيبا بن الحارث ابن عامر بن نوفل ابن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث ابن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها فأعارته، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حتى أتاه، فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل يوما من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمرة، وما بمكة من ثمر. وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوا في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين. فتركوا فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، وما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتل ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا. هذان بابان في كتاب الجهاد، الباب الأول في قتل الأسير وقتل الصبر، والصبر معناه الحبس، يحبس ليقتل، أي يقتل محبوسا مقيدا. وما هو الذي سبق معنا في حكم الأسير؟ أن الإمام يخير فيه بين كم أمور؟ ها؟ نعم، إما المن عليه أي إطلاقه بدون أي شيء، وإما فداء فداء من يكون بمال وإما مقابل بعض أسرى المسلمين، وإما القتل، وإما الجزية، وإما الاسترقاق. وهذا مذهب عامة العلماء أن الإمام مخير في الأسير بين هذه الأمور، إما المن عليه فإما منا بعد، وإما الفداء بمال أو مقابل بعض أسار المسلمين، وإما القتل، وإما الاسترقاق، وإما الجزية. وكل ذلك قد جاء في الشرع. هذا في الرجال. أما النساء فليس كما سبق إلا الاسترقاق أو المفادة لبعض أسار المسلمين مقابل بعض أسار المسلمين. وقتل الصبر أي الحبس للقتل، يحبس ليقتل إذا احتيج إلى ذلك في بعض الكفار، فهذا جائز. فهذه أمور راجعة إلى مصلحة إلى ما يراه الإمام مصلحة للمسلمين، فما يرى مصلحة للمسلمين يقوم به. والباب الثاني، هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل؟ ذكر قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه ومن معه، وأنهم أبوا أن يسلموا أنفسهم أسرى للكفار، وقال والله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، فقتلوا منهم 7 ثم قتلوا 8 وأخذوا 2 فقتلوهما أيضا، خبيب وزيد ابن الدثنة، فكلاهما قتلوه، فإذا مآلهم القتل. فبوب البخاري هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر، وذلك راجع لما يراه أصلح وأنفع. إن رأى أنه لا ينفع قتاله، لم يبق معه شيء يقاتل به واستأسر، فهذا جائز. وإن رأى أنه لا يستأسر بل يقاتل بما بقي معه ولو بالشيء اليسير ولو بما يسر الله ولا يستأسر للكافرين، فأيضا هذا له سلف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن ركع ركعتين عند القتل، وكان خبيب هو أول من سن الركعتين لكل مسلم قتل صبرا أن يقتل محبوسا. هذا باختصار ما في هذين البابين، ونصلي على الجنازة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، إلى قوله غفورا رحيما. قال: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي، واسمه هشام ابن عبد الملك. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي العتكي عن أبي إسحاق، وهو السبيعي عمر ابن عبد الله، قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي، فجاءه بكتف فكتبها. وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، وهو الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد الزهري من أبناء عبد الرحمن بن عوف، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم ثقات. إبراهيم وأبوه سعد بن إبراهيم وجد إبراهيم ابن عبد الرحمن. قال: حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره، وهذا إسناد عجيب، تابعي أو صحابي يروي عن تابعي، سهل بن سعد صحابي يروي عن مروان بن الحكم وهو من التابعين وليس له صحبة، أنه قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى علي: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. أي هكذا كانت نزلت أول الآية، كانت نزلت الآية في أول الأمر: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي على زيد، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي. والقائل هذا زيد. فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ثم سري عنه. فأنزل الله عز وجل: غير أولي الضرر. وقال رحمه الله: باب الصبر عند القتال. حدثنا عبد الله بن محمد، وهو المسندي الجعفي كما ذكر هذا بعض الشراح، وكثيرا ما يترك البخاري نسبته، إذا ذكر غيره عبد الله بن محمد ينسبه، فإن للبخاري عدة شيوخ كلهم يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو مشهور بكنيته، وعبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي، وهو المذكور هنا، وغالبا ما يترك نسبته، هل هذا دائما يحتاج نظر. قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله ابن أبي أوفى كتب فقرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. هذان بابان، الباب الأول حاصل الترخيص لأصحاب الضرر عن القعود، أو الترخيص لهم في القعود عن الخروج في سبيل الله، وأصحاب الضرر هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالأعمى ليس عليه حرج ولا إثم إذا قعد ولم يخرج للقتال في سبيل الله، لأنه معذور. وهكذا الأعرج الذي لا يستطيع المشي، لا يستطيع مماشاة السليمين، لا يستطيع صعود الجبال، هذا معذور إذا قعد عن الخروج في القتال في سبيل الله. وهكذا المريض مرضا يعيقه عن الخروج، ولا يستطيع مع ذلك المرض أن يخرج للجهاد في سبيل الله، فهؤلاء إذا قعدوا ولم يخرجوا للقتال ليس عليهم حرج. بل ظاهر هذه الآية أن الله تعالى سواهم بالمؤمنين الخارجين للجهاد في سبيل الله، لأنه لو كان عندهم استطاعة على الخروج لخرجوا. فقال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. فلا يستوي القاعدون في بيوتهم ولم يخرجوا للجهاد والمجاهدون في سبيل الله. واستثنى الله أولي الضرر، مفهوم هذه الآية أي أنهم يستوون مع المجاهدين. وهذا يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا سلكتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. وفي رواية: حبسهم المرض. فالذي قعد بسبب ضرر ليس عليه حرج، بل هو مأجور إن كان له نية، وهذا تحمل عليه ما سبق أنه إن كان له نية في الخروج لولا ما أعاقه عن ذلك، كما قال ابن أم مكتوم في هذا الحديث: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. أي شق عليهم حين نزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. تألموا أن الخارجين للجهاد أفضل منهم، وهم عندهم أعذار، لو يستطيعون الخروج لخرجوا. فقال الله تعالى: أنزل الله غير أولي الضرر. أي فهؤلاء لو كانت لهم نيات صالحات في الخروج، وأنه لو قدر على الخروج لخرج، فهو مأجور ومشارك للخارجين في الأجر. نعم، لا شك أن الخارج الذي يعاني الجهاد له أجر أعظم، لكن هذا أيضا يشاركه في الأجر، يشاركه في الثواب. إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، أي كل المؤمنين موعودون بالجنة، حسناء الجنة، ولكن المجاهدون مفضلون على القاعدين. فالمجاهد المؤمن في سبيل الله المبتغي ثواب الله والأجر من عنده مفضل على المؤمن القاعد وأرفع منه درجة، وليس العكس أن القاعد أفضل من المجاهد. إلا إذا قعد القاعد بسبب عذر أعاقه فهو مشارك للخارج في سبيل الله تعالى في الأجر. فالخارج في سبيل الله يحتسب هذا الفضل الذي هو فيه، وأن الله تعالى فضله على غيره. والباب الثاني باب مهم، أمر الله تعالى به في آيات كثيرة من القرآن، وهو الصبر عند القتال، وأن المؤمن يصبر، فإن القتال شديد، ربما يقتل إخوانه عن يمينه وشماله، ربما يجرحون، قد يحصل له نقص في طعامه وشرابه، قد يحصل له نقص في نومه، قد تحصل عليه شدة في مواجهة عدوه، فيحتاج إلى صبر، وهذا أمر مهم. وأن الصبر على القتال وعند القتال مفتاح النصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وربما صبر ساعة أو نصف ساعة يكتب الله تعالى به النصر، ولو لم يصبر هذه الساعة لحصلت الهزيمة والخذلان. فالصبر في القتال أمر مهم، ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمرهم بالصبر وبين لهم فضيلة ذلك، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، فاصبر في نفسك وصابر عدوك، هكذا المقاتل يكون في سبيل الله عز وجل. وهكذا أمر الله تعالى أولا المؤمنين، أمر الواحد أن يصابر 10 من الكفار، وكان هذا في أول الأمر: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله تعالى عن المؤمنين بعد أن أسلم الناس، ودخل الناس، دخل كثير من المسلمين من الناس في الإسلام، وكثر عدد أهل الإسلام، أمر الله تعالى الواحد أن يصابر 2 من المشركين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فالله مع الصابر. فالصبر عند القتال من أسباب النصر، بل يكون النصر معه كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم تحصل من هزائم أو تحصل من نكسات أو تحصل من أضرار على المسلمين في قتالهم بسبب قلة الصبر أو عدم الصبر، يضعف المقاتل أو يمل ولا يصبر، فيحصل من وراء ذلك أضرار كثيرة. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وهو حديث طويل اقتطع منه البخاري هذه القطعة: إذا لقيتموهم فاصبروا، جاء في تتمته: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذا مما يرغب في الصبر: إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهنا يقول صرح البخاري بالجعفي في صحيحه في 25 موضع، وبالمسند في موضع واحد. نعم، ومر معنا كثيرا أنه يبهم ويكون هو المسند الجعفي، يقول حدثنا عبد الله بن محمد يبهمه لا ينسبه، ويكون هو الجعفي يذكره الشراح، أو يأتي في رواية أخرى تبين ذلك. هل لهذا مزية لكونه من قوم الإمام البخاري؟ فإن البخاري جعفي أيضا، ولكن هل هو جعفي منهم أو بماذا نسب البخاري للجعفيين؟
1: ها؟ نعم بالولاء، نعم مولى، مولى للجعفيين، يعني أحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، وهذا طريق من طرق الولاء، مما يثبت به الولاء أن يسلم أحد على يد أحد فينسب إليه، ينسب إليه لأنه أسلم على يديه. فأحد أجداد البخاري أسلم على يد بعض الجعفيين، فقيل للبخاري الجعفي، وإلا هو سمرقندي من بلاد العجم. أخ يقول: إذا جهز المسلم غازيا بنية أن يكون ذلك التجهيز عن أحد أقاربه الأموات، هل يصل الأجر إلى هذا الميت؟ هذه صدقة، والصدقة ينتفع بها الميت، فنعم يؤجر عليه. يجهز غازيا ويكون نيته أن هذا التجهيز عن قريبه الميت، فهذا ينفعه. قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت بغتة، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. أخونا يقول: إذا كان الخارج في سبيل الله أفضل من القاعد، فكيف بمن حرض على من خرج للجهاد أو تكلم فيه؟ خالف القرآن، الذي يفعل ذلك مخالف لهذه الآيات والأحاديث. فينبغي لمن قعد عن القتال في سبيل الله ولم يقاتل، هو الذي يندم على نفسه، لا أن يعيب على الخارج خروجه إذا كان خروجه في سبيل الله عز وجل. وأخ يقول: إذا كان الإنسان يصبر على الرباط، ولكن إذا جاء قتال وهجوم ربما يخاف. نعم قد يخاف في أول الأمر، لكن إذا صبر يطمئن ويثبت، تنزل عليه السكينة. وهذا حاصل لكل من جرب ذلك. كثير من الناس يقول: لأول مرة أدخل وقاتل، يقول: خفت في أول الأمر، ثم رأيت الثبات والسكينة. فنعم قد يخاف الإنسان في أول أمره، ولكن إذا صبر وثبت وعلم الأجر الذي هو مترتب على بقائه في هذا المكان، وعلم الثمرات المترتبة على ثباته وصبره، يطمئن بذلك، يثبت، يرى السكينة. وغالبا النصر يكون في صبر ساعة أو نصف ساعة، صبر يكسر الله تعالى به العدو ويحصل النصر. وإذا لم يحصل الصبر لهذه الساعة وحصل الضعف، يحصل خلاف ذلك. في يوم حنين كان جيش المسلمين 12,000، وكان هوازن رماه، وكانوا قد كمنوا لهم في الشعاب وتحت الأشجار، فلما وصلوا باغتوهم بالرمي كأن السهام الجراد من كثرتها، ففر أغلب الناس. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم معه العباس بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث، وجماعة من الصحابة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم نحوهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وبعد ذلك قال للعباس: نادي أصحاب الشجرة. فناداهم الذين بايعوا تحت الشجرة، فرجعوا رجعة رجل واحد، فما هي إلا لحظات يسيرة حتى كتب الله النصر. فالنصر بثبات ساعة، موقف واحد ربما غير المعركة. فالمقاتل محتاج إلى الصبر، إلى الثبات، إلى أن يطمئن فيما هو فيه وألا ينزعج، ولا يكون إلا ما قدره الله. لو كتب الله له البقاء والحياة بقي، ولو كتب الله له القتل فهي شهادة في سبيل الله. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما فرض الله جل وعلا على العباد من فريضة، ولا أوجب عليهم أمرا من الأمور إلا لحكم عظيمة ولمصالح كثيرة تعود على العباد في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من ضمن ذلك أن الله جل وعلا كتب القتال على الناس لحكم عظيمة أكثر الله جل وعلا من ذكرها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن ذلك أن يكف الله جل وعلا بأس الكفار وشدتهم وغيظهم على المسلمين، فلولا ما كتبه الله جل وعلا من القتال والجهاد لتسلط الكفار على المسلمين، ولعبثوا بهم وشقوا عليهم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا أن الله يدفع الناس بعضهم ببعض لفسدت الحياة ولما استقامت حياة الناس. وقال سبحانه: يا أيها النبي، وقال الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا بوقوف المؤمنين في وجوههم وقتالهم لهم، وشرع الله القتال لتعذيب الكفار في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم في العذاب دائمون، فأراد الله جل وعلا تعذيبهم في العاجلة قبل الآخرة. قال الله سبحانه: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم، يحصل لهم الخزي والإهانة والعذاب بأيدي المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، ثم يعذبهم الله جل وعلا في الآخرة ويشفي صدور قوم مؤمنين، يشفي الصدور ويذهب ما فيها من الأسى ومن الألم مما يفعله الكفار بالمسلمين. فإذا ظل الناس ينظرون ويتفرجون امتلأت قلوبهم أسى وأسف وندم، ولكن إذا قاتلوهم شفى الله جل وعلا صدور المؤمنين إذا قتلوا عدوهم وأبادوهم في هذه الحياة. وينصركم عليهم، وعد بالنصر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب ما في قلوبهم من الغيظ ومن الحقد ومن الحنق على المسلمين، على المسلمين إذا وجدوا قوة تردعهم. وهكذا شرع الله القتال للاختبار والتمحيص وبيان المؤمنين من المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الله الذين آمنوا، ولأجل أن يمحص الله المؤمنين، ولأجل أن يمحق الكافرين. وهكذا شرع الله القتال ليتخذ من يحبه من عباده، وليتخذ عنده شهداء، فإن الشهيد يصطفيه الله اصطفاء من بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، فليس كل من قاتل في سبيل الله مات شهيدا، ولكن الله جل وعلا يتخذ من الشهداء من شاء من المقاتلين، يتخذهم إليه ويؤويهم إليه ويقربهم منه لحبه لهم وكرامتهم عنده، اتخذهم سبحانه من بين سائر الناس. ولذا أكرم الله الشهيد بالكرامات العظيمة وبالفضائل الكثيرة التي قلما توجد في عمل غير هذا العمل. فمن أعظم ذلك أن من مات شهيدا بنية صادقة وإخلاص العمل لله جل وعلا فهو من أهل الجنة، لا شك في ذلك ولا ريب ولا تردد، للنصوص الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الشهيد في جنة الله بل في أعلى الجنان، مرافقا للأنبياء والصديقين والصالحين ومن يطع الله والرسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما قتل حارثة رضي الله عنه يوم بدر، خرجت أمه فتلقت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، ألا تخبرني عن حارثة؟ ألا تخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة، وكل درجة بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فالشهيد الذي يموت على شهادة في جنة الله جل وعلا، بل في أعلى الجنان، مرافقا للنبيين وللصديقين وللصالحين، الشهيد لا يفتن في قبره، كل الناس يأتيه ملكان يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، إلا أصنافا من الناس ومنهم الشهيد، لأن تقديمه لرقبته في سبيل الله، تقديمه لروحه، سفكه لدمه، هذا أكبر شاهد على صدق إيمانه. ولذا استغرب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، ما بال الناس، ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفى، كفى ببارقة السيوف فوق رأسه فتنة. كانت سيوف والآن صارت أسلحة شديدة الفتك والقتل من الدبابات والمدافع وغيرها من آليات الحروب، وهو يقدم صدره لها ويقدم جسده إليها، يريد نصرة دين الله ويريد مرضاة الله. فكفى بذلك شاهدا ودليلا على صدق إيمانه وعلى صدق ما وقر في قلبه من محبة هذا الدين وإرادة نصرته. مما يكرم الله به الشهيد أنه حي، الشهيد ما مات. نهى الله المؤمنين أن يقولوا إن الشهيد مات، فلا يقال لمن قتل في سبيل الله إنه مات أو إنه ميت، ولكن يقال استشهد في سبيل الله. ولا تقولوا، هذا نهي من الله، نهي للمؤمنين أن يقولوا ما ذكر في الآية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله ما ماتوا، بل هم في حياة وفي فرح وفي سرور وفي نعيم. نهى الله جل وعلا عن الظن، أن يظن إنسان أن الشهيد مات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إياك أن تظن أن من قتل في سبيل الله ميت. ولذا لما استشهد بعض الصحابة رضي الله جل وعلا عنهم أحبوا وتمنوا أن هناك مبلغ يبلغ أقوامهم أنهم أحياء. ثبت في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله جل وعلا أجوافهم في أرواحهم في جوف طير خضر تريد من أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. أحياء في أجواف طير تشرب الماء وتأكل الثمر ولها بيوت من الذهب تأوي إليها. فلما رأوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت يا ليت من يبلغ قومنا بما أعطانا الله حتى لا يفتروا عن الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا رسولكم إلى أقوامكم. فأنزل الله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، منتظرون من سيلحق بهم، من سيأتيهم يحيا معهم في الحياة الطيبة. ولذا كل من مات انقطع عمله إلا الشهيد، عمله مستمر إلى يوم القيامة لأنه حي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات وهو مرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. كل ما كان يعمل لا زال يكتب ويسجل. لماذا وهو قد قتل في ظاهر الأمر وقد استشهد ولكنه عند الله جل وعلا حي، فلا تزال أعماله متصلة ولا تزال طاعاته مكتوبة حتى تقوم الساعة وحتى يبعث الله جل وعلا من في القبور. أحياء حي هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله احتساب الأجر والثواب من عند الله جل وعلا، فإنه بقتله واستشهاده لم يمت، ولكنه بدأ في الحياة الطيبة، بدأ في السرور، بدأ في النعيم، بدأ في اللذات، بدأ في كل كرامة ادخرها الله له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يكرم الله به الشهيد أن هذا الجسد الذي قطع في سبيل الله والذي مزق في سبيل الله جل وعلا يبدله الله جل وعلا جسدا بأول قبض روحه. فأول ما تقبض الروح من هذا الجسد الذي قد أصيب والذي قد جرح والذي قد تمزق يبدله الله جل وعلا جسدا آخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تهوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ فيقول الله جل وعلا لهم ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لا بد أن يسألوا الله شيئا، فيقولون: يا رب، نريد أن نرجع في الدنيا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. فهذه الأرواح يبدلها الله جل وعلا بأجساد خير من تلك الأجساد. هذه الأجساد التي قطعت في الدنيا جعل الله جل وعلا لها أجسادا بدل تلك الأجساد في الجنة، وجعلها تسرح وتمشي وتأكل من ثمار الجنة وترد مياه الجنة، ولها بيوت وقناديل من الذهب معلقة بالعرش تأوي إليها. ومما يكرم الله به الشهيد ما جاء في حديث المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله جل وعلا خصالا يغفر ذنبه عند أول دفعة من دمه، ويحلى حلية الإيمان، ويرى مقعده من الجنة، ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بيته. الشهيد عند الله خصال: أول دفعة من دمه يغفر الله جل وعلا بها كل ذنب اقترفه، يغفر له كل ذنب ارتكبه عند أول دفعة من دمه إلا الدين وما كان من حقوق الناس فلا بد من أدائها، كما قال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ثم قال: ويرى مقعده من الجنة، أول ما تقبض الروح يرى مقعده ويرى مكانه ويرى منزله في جنة الله. الناس يبكون عليه، الناس حزينون عليه، وهو في فرح في سرور، يتمنى أن يلحقوا به ويستبشروا أن يكونوا مثله وأن يعملوا مثل عمله. ويزوج بثنتين وسبعين من الحور العين، منهما اثنتان تحملانه من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجف الأرض من دم الشهيد حتى يبتلى.

الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا

0: حور العين كأنهما طيران بسرعة بالغة وعجلة شديدة يبتدرانه، وما زالت الأرض رطبة من دمه، وبيد كل واحدة من هاتين الزوجتين حلتان، كل واحدة من هاتين الحلتين خير من الدنيا وما فيها. هاتان اثنتان وقد أعد الله له 72 امرأة من الحور العين. قال عليه الصلاة والسلام في وصف بعض ذلك: والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولملأ ما بينهما ريحها طيبا، ولنصيفها ولقمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. هذه واحدة تضيء ما بين المشرق والمغرب وتملأ ما بينهما ريحا ومسكا وطيبا. وهاتوا والشهيد أعد الله له 72 من الحور العين. وهكذا يؤمن من الفزع الأكبر يوم يفزع الناس ويخافون وهو في أمان من أمان الله جل وعلا، ويوضع على رأسه تاج الوقار إكراما له تعظيما له، الياقوتة الواحدة من هذا التاج خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته، 70 من أهل بيته يشفع لهم عند الله جل وعلا. الشهيد مكرم عند الله، شهداء المؤمنين هم خيارهم، هم عظماؤهم، هم فخرهم، هم مجدهم، هم من رفع لواء الدين، هم من سجل تاريخ هذه الأمة العظيم، هم من رفع أمة الإسلام وعظمها. لا والله، ما ماتوا كما قال الله جل وعلا: ولن ينساهم التاريخ ولن تفني ذكرهم الأيام، بل هم الأبطال وهم العظماء وهم أهل المجد، وهم من سيخلد لهم التاريخ ذكرا حسنا إلى يوم الدين بإذن الله جل وعلا. ويكرمهم الله ويكرم ذويهم وأهاليهم في الدنيا وفي الآخرة بما يجعله لهم من الشفاعات. الشهيد لا يتألم في الموت ولا يجد ألم القتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الإنسان إذا صدم أو سقط أو جرح في غير ذلك تراه ربما يصيح ويبكي ويتألم، وكم والله ممن أصيب في سبيل الله إصابات بالغة لا تسمع منه ألما ولا صياحا ولا أنينا ولا شيئا من ذلك. كرامة من الله جل وعلا، إكرام وفضل ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الشهيد لما يرى أنه يقتل في سبيل الله يرى كرامة، يرى عزة، يرى شرفا، ولذا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات كل مرة يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت له عند الله خير، أي له كرامة وثواب وخير، يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي هذا لا يوجد أن هناك أحد يموت أو يقتل ويجد الخير والإكرام ثم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. قال: إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة أو قال لما يرى من فضل الشهادة. يريد أن يرجع، هل يرجع ليعيش؟ لا، يريد أن يرجع ليقتل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يتمنى أن يقتل مرارا لما عنده عليه الصلاة والسلام من علم بكرامة من يموت في سبيل الله ومن يسقط في ساحات القتال وفي أرض النزال. وكرامات الشهيد وفضائله التي أعدها الله له أكثر وأكثر وأعظم وأعظم من أن تحصر في مثل هذا المجلس. فعلى هذا فلا حزن أبدا على من قتل في سبيل الله، ولا أسف ولا بكاء، إنه في كرامة الله وفي فضل الله وفي جنة الله وفي رعاية الله، بل نفرح له وهو فرح بمقامه. فينبغي أن نفرح له، وينبغي أن نستبشر باللحاق به كما هو مستبشر بلحاقنا به. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الشهادة في سبيله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيله، اللهم ارزقنا شهادة في سبيله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اكفنا شر الروافض المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا متين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أخ يقول في الحديث: كفى ببارقة السيوف، ببارق السيوف على رؤوسهم فتنة، يعني هل هذا خاص ببارقة السيوف؟ لا، وإن كانت تلك في الحقيقة مرعبة، يعني بطولة فعلا أن يسل سيفه وهذا يسل سيفه ويشهر كل واحد أمام الثاني، مرعبة فعلا، فتنة فعلا. لكن الذي يظهر أنه يشمل أيضا الشهيد في المعارك بهذه الأسلحة الجديدة، وأنهم يعني قصف المدافع وإطلاق النار وإعقاءات الأسلحة وما إلى ذلك نظير بارقة السيوف، ما هي من السهل ترون، ما هو تبلغ القلوب الحناجر حتى بهذه الأسلحة، خاصة حين يكون الإنسان في مترس ما هو متين، وإلا كذلك تواجه مع العدو أمامه في، وإلا كذلك قذائف المدافع أو قذائف الهاونات شتى أنواعها. والله أنها نظير بارقة السيوف ونظير المصافة بين الصفين، والفضل واحد، وكلهم يأمن الفتان بإذن الله، يأمن من فتنة القبر.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المؤمنون عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم وفي هذه البقعة الطيبة المباركة والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسنان وبالرصاص ونحن نجاهد هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان يئن، منهم من أجهدوا عليه وأنهوه ومنهم ما يزال يئن، ومنهم من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب لينكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور. لكن هنا خرج حقد جديد، ولعلكم تقرؤون في السيرة أن اليهود كان لهم تواجد في الجزيرة العربية وبالذات في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت تسمى يثرب، يتواجد فيها بطون من بطون اليهود عليهم لعائن الله. وكان اليهود دائما يهددون العرب بأن نبي آخر الزمان سيخرج من بني إسرائيل يهوديا وسيحكمون العرب ويسومون العرب سوء العذاب. ولكنهم تفاجأوا بأن النبي خرج عربيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا خرج الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره، عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستضيف أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي، فنزل من صومعته ونزل إلى السوق واستضاف أهل قريش جميعا، وما إن اجتمعوا عنده أخذ يبحث عنهم واحدا بعد الآخر حتى وجد هذا الصبي الصغير فأخذه على حدة ثم كشف عليه، فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة، فعرف أنه نبي آخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فأخذ عمه وبدأ يتشاور معه في أمره، وأخذ يتجاذب أطراف الحديث، فقال بحيرة خذ ابن أخيك هذا، خذ ابن أخيك هذا وارحل به، لا يعلم به اليهود، فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله. فحاول اليهود عدة مرات أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بني النظيرة حاولوا أن يقتلوه وما استطاعوا بإذن الله، وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاة ونهش منها النبي نهشة، بل إن موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما إن مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام أولئك اليهود بإرسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن، ويقال له ابن السوداء لأن أمه حبشية، أرسلوه إلى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن. والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام هناك. ثم بدأ يأخذ بعض العلوم، وكان صاحب لسان طلق، وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الأمور فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات، فأحبه بعض الناس. ثم ذهب إلى الحجاز وأخذ يفعل مثلما فعل في المدينة، وأصبح له أنصار في المدينة وله أنصار أيضا في الحجاز. ثم انطلق إلى بلاد مصر وأخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة، فأصبح له أنصار في مصر وأنصار في الحجاز وأنصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها أخطاء عثمان، وأن عثمان ظالم، وأنه يظلم، وأنه يفعل، وأنه يفعل، وأنتم أيها الناس لا بد أن تقفوا ضد الظلم والظلم حرام. وهذا الرجل كذاب، وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله، بل كلامه ليس بحق من أصله، بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم، عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع أهل مصر وجمع أهل الحجاز وجمع أهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن أبي طالب إلها. فجاءوا إليه وقالوا له: يا علي، أنت قال: علي من أنا؟ قالوا: أنت الله. وفيهم عبد الله بن سبأ، وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه: ويحكم أيها الناس، أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا: نعم، يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرا قائد جيشه رضي الله عنه، فأوقد علي النار، جمع الحطب وأوقد النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادة

مذل المؤمنين، فكانوا يأتون إلي ويقولون له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية، فقال له أبو بكرة: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا، لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخزيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن، أي أنه ما لبى طلبنا في أخذ الخلافة وقتال معاوية، فهو سيدي لكن على مضى، غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة، يقولون له: تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك. أهل الكوفة 20,000 رسالة: تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصره ضد الظلم. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه: يا حسين لا تخرج، هؤلاء مكر، ونصحه، فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنعه فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوه، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن، وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو ميزت شيعتي لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، كما ذكر الكليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو أشرف وأعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل

0: عنه آنفا، وقال علي رضي الله عنه: يا أشبه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أن لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما، وأعقبت سدما قاتلكم الله، لقد ملأتم قلبي قيحا وسحمتم صدري غيظا، وجرعتموني نغب استهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 71. وإن كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه: منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصروا، قال: صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء، ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وأما الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه فقال: اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الإرشاد المفيد، وهذا من أجل الكتب عند الرافضة الاثنى عشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق: لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبى، وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا، بعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب ونبذة أهل الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24. وهذا من كلامهم مع أهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: أرى والله معاوية، هذا الحسن يقول، أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلونني، فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول، وهو يخاطب أهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. كتاب الاحتجاج أيضا، وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم. في المجلد الثاني، الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين: فمن قتلنا غيرهم، أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون: ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه الصادق، الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه. كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم أما بعد، فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها أما بعد، فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية، وهي تيس، والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا شيء ولا شيء. وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لابد أن نتنبه لها. 500 التيس أفضل منك أنت أيها المسلم، التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. إذا قلت بأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة فأنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الآن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما؟ هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية أيضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر وأغلقوا محلات التجار وأمروا النساء بأن يخرجن، قد كشفنا عن رؤوسهن وهن يلطمن الخدود، وأمروا بالدفوف أن تمرق. ثم أحيوا ما تسمى بالشعائر الحسينية التي توجد الآن في بلاد العراق، لطم الخدود وشق الجيوب والشرك بالله تبارك وتعالى الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم، ثم هجم على بلاد الحجاز والبحرين واستباح الأموال والأعراض، وهجم على مكة المكرمة في يوم التروية والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم، قد كشفوا عن بعض أكتافهم وهم يدعون الله لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجؤون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة. قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر. ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما. وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون: لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل. الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة. ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة، لا يمكن الدخول. العباسية لها هيبة، لا يمكن الدخول. إذا أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله. يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي. هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني. يعمل رسالة من وزير الدولة محمد ابن العلقمي إلى هولاكو. أما بعد، فسأتعاون وإياك على دخول العراق بشرط أن تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم أن يقتل الناس، فليقتلوا لأنهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاكو الدخول. 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الأمير المؤمنين وقال له: أيها الأمير، إن خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال أمير المؤمنين ماذا نفعل؟ قال نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي، 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمين قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هلاك، لم يبقى في العراق من الجيش إلا 10,000، فتعال هيا. هجم هلاك ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2 مليون عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2 مليون، 100,000 و100,000 و100,000، 500,000 و500,000 و500. 2 مليون عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه، افتح، فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم من ميازيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها، لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقذارة إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت. حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون زهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكو قائلا أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو اقتلوه. لماذا؟ قال لقد خنت إخوانك، ومن باب أولى أن تخوننا، اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة إذا تسلطوا. ولهذا أنا أوجه نصيحة من هنا للرئيس والأمن ووزارة الداخلية والدفاع ألا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة. تاريخهم أسود. يحيى بدر الدين الحوثي كان له سلطة، فهو عضو مجلس النواب، وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا أحد بأسلوب طيب يقصوا من هذه المناصب، لأنهم يشتغلون على بعد. خططهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، أي خطة متوسطة المدى كما يعرفها أهل التخطيط. 50 عام، 50 سنة يمشي عليها حتى لو لم يطبق أهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في أيام صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الإسفرنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. خرج صلاح الدين للقتال وإذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال علي، لقتال صلاح الدين. عجيب، أنا أقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الآن مثل ما يفعل الحوثي الآن، الموت لأمريكا وهو يقاتل حرس الجمهوري والأمن المركزي. فسنعالج لك دوارك ونبذلك أمريكا أحارب هناك. لا لا لا، أمريكا هناك، أمريكا في صعدة، أمريكا الحرس الجمهوري وإسرائيل الأمن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الأيوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون أرسلوا رسالة إلى الفرنجة أن يأتوا من ميناء الإسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الأيوبي. أحس صلاح الدين الأيوبي بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنجة والصليبيين ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب يحط رحله في ميناء الإسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم أن الأسطول جاي وأن هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الإسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها، أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة، قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. قرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر. من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة 50، تأمل معي في الوقت الحالي الآن، من أهداف الخميني تصدير الثورة مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. محنة اليمن مساكين يرسلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة 12 منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران. رأسا في بلاد السودان كذلك، يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر، يلعن أبو بكر في المنبر. ما كانوا يلعنون أبا بكر أبدا، ولكن لما عملوا هذا الابتعاث إلى إيران رجعوا رافضة 12 والآن يسبون أبا بكر وعمر علنا أمام الناس بسبب الابتعاث. كان المرتضى زيد المحطوري في صنعاء مع مسجد بدر يرسل عدة بعثات من داخل صنعاء، الآن توقفت البعثات بفضل الله. الفضل لله، الفضل لله وحده سبحانه الذي فضحهم بإذنه. تصدير الثورة عندهم 50 سنة، كل 10 سنوات معنا خطة لتصدير الثورة. الخميني من عام 82 إلى اليوم وأنت ترى تحولات سياسية استراتيجية عسكرية في المنطقة رهيبة جدا، تحولات عجيبة، قتل، قتال، حرب، موت، يعني مشاكل كبيرة في المنطقة منذ أن قام الخميني بثورة في إيران. من أدخل أمريكا إلى العراق؟ إيران. يقول أحد وزراء إيران السابقين: لولا إيران ما دخلت أمريكا إلى العراق. إي والله هي السبب، ولولا إيران ما دخلت أمريكا أفغانستان. هذا الكلام من عندي، ما دخلت أفغانستان. تكاتفت أمريكا مع أحمد شاه مسعود، وأحمد شاه مسعود حليف إيراني يتوالى معهم ويدعمونه، ثم ضللت أمريكا أحمد شاه مسعود بالطيران، وأحمد شاه يزحف في الأرض حتى استولوا على بلاد أفغانستان والعراق الآن يسومونها. ثم هجموا على صدام لأن صدام قاتلهم في الثمانينات، فما زال الحقد الإيراني يدب حتى قتلته إيران وبإشراف ومباركة إيرانية وبحضور مقتبى الصدر العبد الإيراني والعياذ بالله. حسن نصر الله البطل العربي الذي أحبه كثير من العالم الإسلامي، وهو بطل خميني حوثي وأخبث من الحوثي. بعض الناس سيغضب، لا تغضب، اشرب قليلا من الماء لتهدأ. هي حقيقة لا بد أن نقولها، حقيقة لا بد أن نقولها، لأن السكوت أحيانا يجرعنا غصص. كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة و20 عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي محافظا على صعدة ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة. لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة، الذي كنت تحذر منه وقع رحمة الله عليه. ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا. كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج. أنا ما أنا داعية فتنة، رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة. رحمة الله على الشيخ رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل تورته ووزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة. أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله. ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا. هذا هو الحق؟ لا. إذن ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل وافقت إيران وحرب من أجل اثنين أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي ببلد من أجل اثنين؟ والله ما ضحي ببلدي من أجل اثنين أسرى، في 60 داية لاثنين أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي ببلدي. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جول حسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في سلة أبيد، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل اثنين جنود ولا ثلاثة، ولا قتل زورق ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل. هذا الباطل. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها لأن الدولة السورية نصيرية من أخبث فرق الشيعة، لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية، الهلال الرافضي هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذن هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صعدة، نقيم دولة رافضية في اليمن يستولي الحوثي، ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل استعجل. والله انه استعجل في الوقت الطيب، نعمة والله نعمة. لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو وجدت يدك في رقبتك في ايديهم وذبحوك، لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الاذن لا فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير، ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله، اسال الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي، هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها احفظوها، لقنوها لأبنائكم، حفظوها لأولادكم في المدارس، ربوا أولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم إذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب سامراء في العراق، في خزق صغير يمكن الفأر يدخل أو لا، هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر، قالوا هرب في عام 250 هجرية من ظلم الطغاة وهرب إلى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وإيران الآن يذهبون إلى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والأسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون يا مهدي اخرج، والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي، والمهدي يضحك عليهم داخل، ما في مهدي في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري ولد اسمه محمد، لا يوجد ولد، ومهديهم هو مهدي الخرافة. فيصيحون يا مهدي اخرج، يعتقدون اذا خرج المهدي سيهجم على الكعبة ويخربها، اسمع، ويهجم على المدينة ويخربها، وينبش قبر أبي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى الموت، ويخرج بني أمية ويقتلهم، ويقتل ربع العرب، ويأخذ الحجر الأسود إلى كربلاء، لأن كربلاء في عقيدتهم أطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا أنتم تشاهدون، هل حج الإيرانيين كحج المسلمين؟ لا، مظاهرة حرب في 86 دخلت زوجة الخميني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، يهودية يهودية، ما هي ولا إسلامية، وعملوا مجزرة 600 قتيل في عام 86، 600 حاج بسبب شرقية غربية إسلامية إسلامية، والله ما بحول الإسلام. المسلمين العرب دخلوا مساكين والعالم كله دخلوا، لا سكاكين ولا خناجر، وهذا لا دخلوا بالمعاطف والخناجر والسيوف، حرب حرب. الله يقول ومن دخله كان آمنا، وهم دخلوا يحاربوا يقاتلوا هناك والعياذ بالله. مجانين هؤلاء الرافضة، وبعض المسلمين لا يزال إلى أن يقول والله أنهم على حق، والله أنك خبل وعقليتك خبلة، وأنت في حالة لا يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى، عالج نفسك قبل أن تصاب بالهستيريا. في التسعينات أيضا دخل الإيرانيون ب 52 كيلو جرام من المتفجرات كافية لتحطيم الحرم كله. ماذا يريدون من الحرم؟ الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة، وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث أسلحتها لأنها لم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة مساكين أهل صعدة، عوام عوام جدا، أمية عندهم بشكل عجيب. ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا، أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل سعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. أنا جلست في سعدة شهرين، كنت أطوف في مناطق كثيرة لا أرى إلا وجوه عليها غبرة، أولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة. جاء واحد من الحويثة فرحان، ما لك؟ قال لقد جئت إلى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا. عليك غضب الله، وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون جمعة. أعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي، حاربوا. لما رأى الحوثي أنهم أقوياء نزل إليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. أهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح، صالحوا. أول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على أهل باقم، منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء أيها الناس في الليل بثياب النوم أعزكم الله، وهرب الرجال إلى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لأنك إذا لم تكن معه فسيسومك سوء العذاب. يقول أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يرحمه وأن يتغشاه بأوسع رحمته. يقول لي أخي وكان عسكريا في سعد جندي، استمر في سعد 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين، فجاء إلي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم، قال لقد أسرنا جندي من جنودكم، لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة، ونحن نرسقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيفه. يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي، اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدريم الكهربائي، يخرمون رأس خرم خرم ويخرقون جلد خرق بالدريم الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت أطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا إله إلا الله. يتصل بي أحد الإخوة من صعدة يقول هو من أبناء صعدة، لقد فجر الحوثيون منزلي يوم أمس. قلت لعل منزلك أمريكي، عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ أنتم تحاربون أمريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس أمريكي ولا حليف لأمريكا، أقسم بالله، وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون الجمعة، ينتظرون المهدي، وهذه من أفكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية، أفكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أفكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا، الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء، إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك، إذا لم تستطع فبالدعاء. أن يهلك الله الحوثي وأصحابه، وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا، فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة، نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب، ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة. فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء اتقوا الله وإن كان الكلام مؤلم. الخطر يدهم البلاد والعباد. اتقوا الله لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صعدته ضد هذه الفرقة المارقة الباغية. إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: يقول في سؤاله الأخير قال هل صحيح أن الشيخ يحيى كان في بداية الأمر يقول بأن قتال

وأن قتال الرافضة جهاد مشروع. ثم لما وصلوا إلى دماج ابتدوا اعتداء، تحرشوا تحرشا، وأهل السنة كانوا يطلبون العلم، فكانوا يأتون إلى السوق الذي في دماج، سوق صغير، يشترون أشياء ومعهم الأسلحة، ولم يصر بينه وبين طلاب العلم حرب، ويؤذون بعض طلاب العلم بالكلام. ثم في يوم من الأيام جاءوا في رمضان وقتلوا واحدا من أهل دماج أمام الناس، قتلوه، فمنها نشبت الحرب. قام أهل البلد يطالبون بقتيلهم، وقتلوا من يسر الله منهم في ذلك الوقت، ثم قامت حرب هم وقبيلة وادعة، وشارك معهم طلاب العلم. ولم يقل الشيخ يوم من الأيام فيما أعلم أنه فتنة. ثم لما اشتدت الحرب بينهم وبين أهل الوادعة، واعتدوا على أيضا بيوت طلاب العلم، صارت الحرب واسعة بينهم وبين طلاب العلم وبين أهل البلاد. وخطب الشيخ تلك الخطبة التي دعا فيها إلى الجهاد، وأيضا أخرج ذلك الكتاب، وهو أصله درس بين مغرب وعشاء، الذي سماه التصريح بأن جهاد الرافضة وبأن قتال الرافضة جهاد شرعي صحيح، هذا في أول الأمر. ولا أزال أعلم من شيخنا حفظه الله أنه يشجع على قتال الرافضة ويدعو إلى ذلك، بل كلما واصلنا بشيء شجع على ذلك، بل هو الذي أفتانا في هذا البلد نقاتل. الحوثي حين وصل إلى هذه الألوية لم يصل باسم حوثي، دخل إلى هذه البلاد باسم جيش، تنكروا في لباس الجيش، وما زالت هذه الألوية القريبة منا، كان يرمى إلى هذا المكان ربما بالسلاح العادي، فدخلوا باسم جيش حتى ملأوا الألوية. فما تفاجأ الناس يوم إلا وهم في النقاط، أصبحت النقاط من أطراف مدينة الضالع إلى قعطبة فيها نقاط للحوثي. فواصلنا الشيخ قال قاتلوهم، قلنا ما زال في بعض المعسكرات عساكر، قال كل من قاتلكم باسم الرافضة قاتلوه كائن من كان. ولعل الإخوة يذكرون ذلك، وصلنا له بعد صلاة الجمعة والناس موجودون بكثرة. فالقول بأنه يقول أنه فتنة هذا قول

0: أن السني ينجرف يلهف وراء الدنيا، تتغير نيته، يبحث عن منصب، يهرع إلى السعي إلى الرتب، هذا خطأ، وكل أهل السنة يحذرون منه. وأما قتال جهاد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله فلا يقول إنه فتنة إلا إنسان لم يوفق. الشيخ يحيى قاتل الحوثيين وما زال أغلب أهل اليمن ينظرون إليه، ما زال أغلب أهل اليمن يقولون لماذا تقاتلونهم وهو يقاتلهم. قد ضربوا إلى بيته، وصلت القذائف إلى بيته إلى مكتبته. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فوصل إخوانكم في المكتبة والتسجيلات السلفية الكريم أن يقدم لكم:
2: فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.
1: خطبة الجمعة في مسجد السنة بكريم للشيخ الراوي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن جمال حفظه الله تعالى.
2: والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله، والذي يتخلف عن الجهاد والغدر فهذا شأن المنافقين، وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق،
1: والتي كانت بعنوان
2: فضائل الجهاد. وفضائل الجهاد كثيرة.
1: سجلت هذه الخطبة في 28 من محرم لعام 1433 من الهجرة.
2: خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة. يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء
1: نسأل الله عز وجل أن ينفع بها للخطبة الإسلام والمسلمين. أما الآن فمع هذه الخطبة:
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات

القلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان باختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد أمر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. الله سبحانه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الأرض؟

0: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من آيات وعلامات الإيمان. قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق. فاحذر يا أيها المسلم أن تكون مائلا إلى الدعوة وأسباب الراحة وأن لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة ولكن أذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد ونشير إلى غيره إشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الأولى ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وأنس بن مالك وأبي هريرة والمعنى متقارب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الروحة أو الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا. اعلم بان الغدوة او الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها من ملك جميع الملوك والرؤساء والاثرياء والاغنياء. الروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية ان الجهاد في سبيل الله واعلى الاسلام جاء من حديث معاذ عند الترمذي واحمد والحديث حسن بشواهده، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة ان للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث ابي هريرة بالصحيحين. الفضيلة الرابعة ان الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الخامسة انه نصر للعباد، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. واما الفضائل الاخرى نذكرها اجمالا لادلتها المشهورة انه سبب من اسباب دخول الجنة وسبب من اسباب النجاة من النار والعذاب الاليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، انه افضل الاعمال، به ينال المسلم الاجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من اسباب محبة الله، من اسباب هدايته الى دين الله، دليل على الايمان، من اسباب الرزق الكريم. فيا ايها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة الا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان من فضائل المجاهد في سبيل الله انه ان قتل فهو حي عند الله، ان قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم بهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله فقال قد سألنا فقيل لنا إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل ما أعظمها من حياة يدفن في القبر وروحه في الجنة ميزة على غيرها من أرواح. قال ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ثلاث مرات هل تشتهون شيئا هل تشتهون شيئا وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا يا رب انظر إلى سؤالهم وطلبهم نريد أن نرجع أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل عشر مرات. لما يرى من الكرامة لما يرى من الكرامة يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهم من الفتان. وجاء نحو من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي ونحو من حديث ابي سعيد في مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. الله اكبر، ما اعظمه من اجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد ان المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المجاهد في سبيل الله، والله اعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله اذا قتل جاءت وعليه جروحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مقلوم يكلم في سبيل الله، والله اعلم بمن يكلم في سبيله، الا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله ان قتل باي نوع من السلاح فانه لا يجد اثر ذلك الا مثل القرصة. جاء عند الخمسة الا ابا داود بسند الحسن من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة واجره عظيم وثوابه كبير. وان مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى اهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب المصنفة، حرقوا سنة رسول الله. ويقول أحدهم نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق. ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة. معلومة، آجالهم معلومة. تبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمى السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول: وهان أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى. لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد خسر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال

علما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج

جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتب

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رحمه الله: قوله ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب بهذا أو غيره، بهذا الذي سبق في قوله لما جاء رسول الله بالبينات: هذا سحر مبين، هذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا، بهذا أو غيره. والحال أنه لا عذر له، وقد انقطعت حجته، لأنه يدعى إلى الإسلام ويبين له ببراهينه وبيناته. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين لا يزالون على ظلمهم مستقيمين، لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا برهان. خصوصا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه ولينصروا الباطل. ولهذا قال الله عنهم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، أي بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي يردون بها الحق وهي لا حقيقة لها، بل تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطل. والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي قد تكفل الله بنصر دينه وإتمام الحق الذي أرسل به رسله وإظهار نوره في سائر الأقطار ولو كره الكافرون، وبذلوا بسبب كراهته كل ما قدروا عليه مما يتوصلون به إلى إطفاء نور الله، فإنهم مغلوبون. ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس بفيه ليطفئها، فلا على مرادهم حصلوا ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح فيها. ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الإسلامي الحسي والمعنوي، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته، ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق، ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. ودين الحق، أي الدين الذي يدان به ويتعبد لرب العالمين، الذي هو حق وصدق لا نقص فيه ولا خلل يعتريه، بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان، وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد. فما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أكبر دليل وبرهان على صدقه، وهو برهان باق ما بقي الدهر، كلما ازداد به العاقل تفكرا ازداد به فرحا وتبصرا ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان، ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. فأما نفس الدين فهذا الوصف ملازم له في كل وقت، يعني أنه دائما غالب عالي على غيره، فلا يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسه وصار له الظهور والقهر. وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم فكذلك لا يقوم لهم أحد، ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان. وإذا ضيعوا واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم ذلك، وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم. ويعرف هذا من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم. وهذه الآيات بعد ذكر معاداة هؤلاء الكفار للأنبياء بعد أذية قوم موسى لموسى، وبعد ذكر أن الله تعالى أزاغ قلوبهم بسبب زيغهم عن الحق، وبعد ذكر تكذيب المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أن هؤلاء هم أظلم الناس لأنهم افتروا على الله الكذب في أذية أنبيائه وفي الكفر بما جاءوا به، بل رميهم بأن ما جاءوا به سحر. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أظلم من هذا، بل هو أظلم الكاذبين الذي يفتري على الله تعالى الكذب، هو أظلم من يفتري كذبا. فإن افتراء الكذب إما أن يكون على الله وإما على غيره، وكله ظلم يفتري كذبا على أحد، لكن افتراء الكذب على الله، نسبة شيء إلى الله كذبا، هذا أظلم ما يكون، وهو يدعى إلى الإسلام. أيوة، الحال أنه ليس جاهلا بل يبين له الإسلام ويرشد إليه، وهو لا يزال مقيما على افتراء الكذب، وهو لا يزال عاملا بالشرك بالله جل وعلا بالكفر. ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الظالمين. والمراد بالظالمين هنا الكافرون المشركون الذين وقعوا في أظلم الظلم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي هذه إرادتهم وفي هذا سعيهم أن يطفئوا نور الله. ونور الله تعالى هو الحق، هو الإسلام، هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فيريدون أن يطفئوا بكلامهم، بشبهاتهم التي يلقونها، بكتاباتهم التي يكتبونها. هذا مثل كمن يريد إطفاء نور الشمس بفمه، فكما لا يقدر على ذلك كذلك هؤلاء لا يقدرون على إطفاء نور الله، لا يقدرون على إذهاب الحق. ولذا قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي حتى لو كرهوا وعملوا بالأسباب التي تكون سببا في إفشاله فالله تعالى سيتمه، رغم كراهتهم
1: ورغم بذلهم للأسباب في التصدي له لقد ابتغوا الفتنة من

0: ظهر أمر الله وهم كارهون، وهذه في المنافقين وهم من الكافرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي بالعلم والعمل، فالهدى هو العلم النافع الذي يهدي إلى كل خير، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهر أي ليعليه، فالدين لا يزال ظاهرا على كل الأديان، وهكذا ليعلي أهله المتمسكين به، فكلما تمسكوا به أظهرهم الله ورفعهم، وعلى قدر تمسكهم بذلك تكون رفعتهم وعلوهم. فكلما كان تمسك الإنسان بدين الحق أعظم كان إظهار الله تعالى له أكثر وأعظم، ولو كره ذلك من كره وبذل في ذلك الأسباب. وهذا كما قال السعدي ملاحظ لكل من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين وآخرهم، فلا يزالون ظاهرين مرتفعين لهم النصرة والتأييد ما داموا على ذلك. ولذا أرشدهم بعد هذه الآية إلى الجهاد في سبيل الله، وأنهم ما داموا متمسكين بالحق أنهم منصورون. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: أخوني يقول: بفضل الله سبحانه وتعالى تحقق اليوم في الحبج وما حولها من بلاد البيضاء نصر عظيم

0: فإنها في حروب قديمة في زوال الحكم الإمامي الشيعي كان التحرير من تلك الجهات، من جهة يافع والبيضاء حتى وصلوا إلى صنعاء. وبإذن الله تعالى هؤلاء على هذا الطريق، فنوصيهم باحتساب الأجر والصبر فيما هم فيه، ولو احتسبوا ذلك الأجر لحصل لهم خير عظيم، ولحصل للمسلمين أيضا خير عظيم ونصر، ويدفع الله سبحانه وتعالى بذلك شرا وضررا كبيرا.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ظل الملائكة على الشهيد. حدثنا صدقة بن الفضل المروزي قال حدثنا ابن عيينة سفيان ابن عيينة قال سمعت محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا يقول: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه هو عبد الله

ليس مشهورا كشهرته من حيث الرواية، ولكن له فضل لم يكن لكثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ما سيأتي في هذا الحديث. وقد كان والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام مكرما للنبي صلى الله عليه وسلم، محسنا إليه، مواسيا له. قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به. والتمثيل معلوم، قطع الأنف والأذن، تشويه بالعين، ووضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي. جابر كان صغيرا، فنهاه قومه أن يكشف عن وجه أبيه فيرى في تلك الهيئة قد مثل به. فسمعت صوت، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت نائحة، فقيل ابنة عمرو أو أخت عمرو. ابنة عمرو، عمة جابر، أخت والده، جاء أن اسمها فاطمة، فاطمة بنت عمرو بن حرام. فقال: لما تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. قلت: لصدق أفيه حتى رفع؟ قال: ربما قاله. وقد وقع الجزم به في طرق أخرى: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، في لفظ حتى رفعتموه. وقال رحمه الله: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. حدثنا محمد بن بشار

قال حدثنا غندر واسمه محمد بن جعفر وغندر لقب. قال حدثنا شعبة

وقد لازمه أكثر من 20 سنة. قال: سمعت قتادة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. هذان بابان في باب أو في كتاب الجهاد، وقد بدأ البخاري قبل مسائل الجهاد وأحكامه بذكر فضائل الشهداء وما ينالونه. الباب الأول: باب ظل الملائكة على الشهيد. وهذا ثابت لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. بقي: هل هذا لكل شهيد أن الملائكة تظله؟ ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك، وقد يكون هذا كرامة لعبد الله بن عمرو بن حرام كما حصلت له كرامات لم تحصل لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، أتدري أن الله كلم أباك كفاحا بدون حجاب؟ وهذا في الدار الآخرة، فإنه قد مات، أي قد قتل وصار إلى الدار الآخرة. فهذه الفضيلة لا تعلم لغيره، أن الله تعالى كلمه كفاحا بدون حجاب. هكذا حين دفنه جابر يوم أحد، دفنه مع رجل آخر، ثم بعد 6 أشهر من دفنه قال جابر: لم تطب نفسي أن أجعله مع إنسان آخر، فأراد نقله إلى قبر على حدة. قال: فأخرجته فإذا هو كيوم وضعته، كهيئته يوم وضعه في قبره، لم يتغير، قال، سوى موضع جراحة يسيرة فيه. فهذه فضائل ثابتة لوالد جابر رضي الله عنه، فمحتمل أن هذه أيضا إضلال الملائكة له خصوصية وكرامة أكرمه الله بها، ولا نستطيع أن نقول إن هذا ثابت في كل شهيد، إن هذا يحتاج إلى دليل خاص. وقد عدد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام بن معدي كرب من كرامات الشهيد 6، وفي رواية 7، ولم يذكر منها أن الملائكة تظله. قال جابر: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي مثل به المشركون، وكانوا مثلوا بقتل المسلمين يوم أحد، وهذا كما تقدم من مساوئ الجاهلية، وإلا فقد نهى الإسلام عن التمثيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية كان مما يوصيهم به يقول: لا تمثلوا بأحد من القتلى، لأنه قد قتل فلا ينفع التمثيل به، إنما هو تشويه لخلقة الله التي خلقها الله جل وعلا. أيضا في هذا أن من قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل له بعد ذلك، سواء مثلوا بجسده أو ضاع جسده أو نحو ذلك، هو قد انتقل إلى الله جل وعلا. فهذا والد جابر من خير الناس في زمنه، ومع ذلك مثل به المشركون وعبثوا بجسده، وله هذه الكرامات العظيمة. فمن قتل في سبيل الله لا يضره ما حصل لجسده بعد ذلك،
فإن الروح قد صارت إلى الله جل وعلا. قال وقد مثل به ووضع بين يدي فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني قومي، أي لأنه قد يتأثر برؤية والده وهو ممثل به، قد قطعت بعض أعضائه وشوها. ولمن رحمة الصحابة رضي الله عنهم نهوه أن يكشف. الصغير قد لا يكون ليس من المصلحة أن يطلع على والده وهو مقتول، أو أصابه حادث شوه به، فقد يؤثر ذلك في نفسه. قال فسمع صوت نائحة وهي فاطمة أخت جابر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما تبكي أو لا تبكي، أي نهاها عن البكاء. في اللفظ الآخر استفسر منه لما تبكي، أي أتبكين على هذا الرجل وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة، فلا ينبغي البكاء على مثل هذا. ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. قال بعض الشراح تظله الملائكة بأجنحتها لأجل ألا تصيبه الشمس فيتغير جسده أو نحو ذلك. وقال بعض الشراح أظلته الملائكة بأجنحتها، أي لأنها ازدحمت عليه لكرامته ولإرادة تبشيره حين قتل، فأظلته الملائكة بأجنحتها. والظاهر أنها أظلته بأجنحتها أمرا مقصودا، ليس لأجل الازدحام على تبشيره أو نحو ذلك، بل أظلته بأجنحتها إكراما له وحفظا لجسده أيضا من أن تصيبه الشمس والناس لا يرونها. وهذا هو الشاهد من الحديث، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، أي حتى حملتموه. فالشهيد قد يحصل له من الكرامات ما لا يراها الناس ولا يعلمونها. والباب الثاني في تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، والمراد بالمجاهد أي الشهيد من قتل في سبيل الله، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لا لحبه للدنيا، ولكن يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليكرر عليه القتل، يريد يقتل مرة أخرى لما يرى من الكرامة الحاصلة له حين يقتل في سبيل الله، وكذلك لما يرى من الفضل في الشهادة وما أعد الله تعالى لأهلها، فيريد أن يرجع ليقتل مرة أخرى إلى 10 مرات. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، أي ليس هناك أحد يصل إلى الجنة وما فيها من النعيم ويريد الدنيا ويريد أن يرجع إليها، وله ما على الأرض من شيء حتى ولو كان له الدنيا بما فيها. ليس هناك أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا ولو كان له في الدنيا كل ما على الأرض. قال إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وجاء في بعض الألفاظ لما يرى من فضل الشهادة. وجاء في صحيح مسلم أن الله تعالى حين يسأل الشهداء في الجنة يطلع عليهم يقول هل تشتهون شيئا، فيقولون نعم نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيدي لوددت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل.

فضيلة عظيمة، وما عد الله لأهلها، يتمنى الشهيد أن يحصل له ذلك الأمر. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أحاديث كثيرة تبين هذا، وأن بعضها فيه تمني من في الجنة يسألون الله أن يردهم لأجل أن يقتلوا مرة أخرى. قال: وقد ورد بلفظ التمني، وذلك فيما أخرجه النسائي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله: لا يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربي خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: ما أسألك وأتمنه، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما رأى من فضل الشهادة. ولمسلم من حديث ابن مسعود رفع في الشهداء قال: فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. وللترمذي وحسن والحاكم وصحح من حديث جابر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطك. والد جابر: تمنى ما تريد أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك مرة ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال ابن بطال: قال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة، وليس في أعمال البر أي الطاعات، ليس هناك عمل تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب، أي ليس هناك عمل من الطاعات تبذل فيه النفس إلا الجهاد. من الطاعات ما تبذل فيه جهود والتعب، من الطاعات ما تبذل فيه الأموال، من الطاعات ما تبذل فيه الأوقات، لكن ليس هناك عمل تبذل فيه الروح والنفس لله جل وعلا إلا الجهاد، فلذا كان ثوابه معظما على غير على ثواب غيره من الأعمال. أخن يقول: هل في هذا الحديث أن النوح كان جائزا؟ قال: فسمع صوت نائحة. لا، قد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تبكي. قال: لما تبكي؟ أو قال: لا تبكي، أي مثل هذا لا ينبغي البكاء عليه وقد حصلت له هذه الفضائل العظيمة. أخن يقول: أسماء رضي الله عنها عندما قيل لها إن الحجاج سيقتل عبد الله بن الزبير، هو كتب الزبير، عبد الله بن الزبير، وسيصلبه، فقالت: وهل يضر الشاه سلخها بعد ذبحها؟ أخ يقول: أخوان متزوجان في بيت واحد، وكل واحد له مطبخ على حدة، ولكنهم يجمعون الطعام ويأكلون في مكان واحد، فهل لكل واحد أضحية أم تكفي عنهم أضحية واحدة؟ ما دام أن كل واحد على حاله ونفقته لمفرده، فإن ظاهر قول لهم لكل واحد منهما مطبخ أي أن نفقته منفصلة عن نفقة الآخر، فهذا على كل واحد منهما أضحية، لأن نفقة كل واحد منهما منفصلة عن نفقة الآخر. وأخ يقول: هل سيقام الليلة درس بين المغرب وعشاء؟

0: فيوقف الدرس إن شاء الله الليلة لين مغرب العشاء، ويظل ليلة قد ليلة العيد، ثم من ثاني العيد نواصل درس المغرب فيما كنا بدأنا فيه. وأما دروس الظهر والعصر فهي مستمرة كما هي. أخوان يقول: إذا قص المضحي شعره أو ظفره أو جلده متعمدا في العاشر قبل أن يذبح أضحيته، فما الحكم؟ يستغفر الله تعالى، ارتكب أمرا محرما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيستغفر ربه ويتوب من ذلك وأضحيته صحيحة، لا يؤثر هذا في الأضحية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاء، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة، والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة، فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا، جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح، فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته. وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم، وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال، وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى من يومنا هذا
1: خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل النائم المشرك. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني أبي زكريا بن أبي زائدة همداني وادعي عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي همداني أيضا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، وأبو رافع هو ابن أبي الحقيق، قيل اسمه عبد الله.

قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم. وسيأتي في الرواية الثانية أن الذي دخل الحصن هو عبد الله ابن عتيك الأنصاري رضي الله عنه. قال: فدخلت في مربط دواب لهم، قال: وأغلقوا باب الحصن، ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أنني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا، ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوضعوا المفتاح في كوة حيث أراها، والكوة هي الفتحة في الجدار، فلما ناموا أخذوا المفاتيح ففتحت باب الحصن، ثم دخلت عليه فقلت: يا أبا رافع، فأجابني، فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم جئت ثم رجعت كأني مغيث، فقلت: يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال: ما لك؟ لأمك الويل. قلت: ما شأنك؟ قال: لا أدري من دخل علي فضربني. قال: فوضعت سيفي في بطنه، ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم، أي حتى سمع فقار ظهره انكسر، ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت، فوثئت رجلي. الوث هو الألم الذي يكون في الرجل دون أن يصل إلى انكسار العظم، ألم يكون في العظم دون انكسار، ما يسميه الناس بالعسف، لا ينكسر العظم ولكن يصيبه ألم. قال: فوقعت فوثئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما أنا ببارح حتى أسمع الناعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز، فقمت وما بي قلبه، ليس بي أي ألم ولا مرض، هذا من بركة الله، حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثني يحيى بن آدم، قال: حدثني يحيى بن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. هذا الباب في قتل النائم المشرك، قتل المشرك النائم أي قتله في حال نومه، هل يجوز ذلك؟ فاستدل البخاري رحمه الله بهذا الباب بهذه الأحاديث

فإن عبد الله بن عتيك دخل إلى أبي رافع وهو نائم، وإنما أيقظه ضربه، حين ضربه استيقظ من نومه. قال الحافظ: وإنما ناداه ليتحقق أنه هو، لئلا يقتل غيره ممن لا غرض له إذ ذاك في قتله. وبعد أن أجابه كان في حكم النائم، لأنه حينئذ استمر على خبال نومه، بدليل أنه بعد أن ضربه لم يفر من مكانه ولا تحول من مضجعه حتى عاد إليه فقتله. فهو دليل واضح على جواز قتل المشرك وهو نائم، ما دام أنه يتحقق أنه لا يزال مشركا. يتحقق إما يكون بطريق الوحي أنه لا يزال على شركه، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعد ذلك بالقرائن، كأن لا يعلم عنه أنه أسلم أو راجع الإسلام وترك الكفر والشرك، بل لا يزال على كفره وشركه فيما هو الظاهر فيه، فيجوز قتله حينئذ. وقد نبه على هذا الحافظ. قال: وأما قتله إذا كان نائما فمحله أن يعلم أنه مستمر على كفره، وأنه قد يؤيس من فلاحه، وطريق العلم بذلك إما بالوحي أي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما بالقرائن الدالة على ذلك. ومن الأدلة على جواز ذلك حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، وسبق معنا في باب قتل النساء والأطفال في البيات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين يبيتون أن يهجم عليهم ليلا وهم نيام فيصيب من نسائهم وأطفالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم منهم، أي في البيات. وأما قتل الأطفال والنساء فرادى فقد جاء النهي عنه كما سبق، لكن إذا كانوا يبيتون يباغتون ولو كانوا نائمين ويقتلون فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا هذا الباب قاتل النائم المشرك إذا تحققنا أنه مشرك ولا يعلم أنه رجع عن شركه فيجوز قتله. ثم ذكر البخاري قصة قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي المشرك الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤلب الناس على حربه، بل جعل العطاء والأموال لمن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو وكعب بن الأشرف ممن يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، فقتل كعب، قتله عبد الله بن مسلم الأنصاري وأخوه أبو نائلة، ثم قتل أبو رافع وكان مقتله بعد مقتل كعب بن الأشرف. بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار، أي جماعة، والرهط ما بين الثلاثة والتسعة، وما بين الثلاثة والعشرة، جاء أن فيهم أبا قتادة، عبد الله بن أونيس، وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. قال البراء: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، وكان قد اشتد أذاه وتحريضه وتأليبه، فانطلق رجل منهم وهو عبد الله ابن عتيك رضي الله عنه الأنصاري، فدخل حصنهم، وهذا من شجاعته وتضحيته في سبيل نصرة هذا الدين، دخل الحصن بينهم في أوساطهم، وأصحابه جلسوا خارجا من الحصن، إلى أن دخل على أبي رافع فقتله، ولم ينصرف من الموضع الذي فيه أبو رافع، قيل أنه كان في خيبر،

قال الحافظ رحمه الله: قال: وفي هذا الحديث جواز التجسس أو التجسيس على المشركين وطلب غرتهم. أما التجسس على المشركين فسبق وأن هذا جائز، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يتجسس على المشركين في يوم الأحزاب، وبعث الزبير يتجسس على بني قريظة أيضا في يوم الأحزاب. فتجسس المسلمين على المشركين جائز من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما تجسس المسلم على المسلمين للمشركين فهذا من كبائر الذنوب، ولا يأمن أن يكون ردة وموالاة للكافرين إذا كان يتجسس لهم يريد نصرهم على المسلمين. أفعال المنافقين. قال: وطلبوا غرتهم، والغرة هي الغفلة، أي يطلبونهم في حال غفلتهم وسهوهم. وجواز اغتيال ذوي الأذية البالغة منهم من المشركين. وكان أبو رافع يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه الناس، بل كما سبق جعل العطاء والمال لمن يحارب الرسول عليه الصلاة والسلام. ويؤخذ منه جواز قتل المشرك بغير دعوة إن كان قد بلغته الدعوة قبل ذلك، وهذه المسألة أيضا سبقت معنا أنه إذا لم تبلغه الدعوة فواجب دعوته، وأما إذا بلغته الدعوة فلا يجب. وقد أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون غافلون، وصبح خيبر وهم غافلون، لأنهم كانوا قد بلغتهم الدعوة. إذن ما حاصل هذا الباب؟ هل يجوز قتل المشرك النائم؟ ها؟ هو نائم، نقتله هو نائم، نقتله هو نائم إذا تحققنا أنه مشرك. أخوني يقول: الذي قتل كعب بن الأشرف هو محمد بن مسلمة. أنا قلت محمد بن مسلمة أو لا؟ عبد الله محمد بن مسلم. أخوني يقول: زارنا أخونا يحيى أبو طاهر، نحب نسمع منه، طلبت منه يلقي كلمة، قال متعب من السفر، ولعله إذا بقي إن شاء الله.

0: أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة أنزلناها

فيهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

الرحيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال.

ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء.

يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.

إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليمكنن

لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات.

معه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم.

أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

0: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ضمن حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال معاذ: قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم للدين ثلاثة أشياء: الرأس والعمود والسنام. فإذا عدم الرأس أي الإسلام لم يوجد الدين، والذي لا يصلي لا يقوم له دين، وإذا فقد الجهاد فقدت قوة الإسلام. فإن الإسلام إنما تميز وظهر بالجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد في سبيل الله من أسباب رفعة المسلمين وعزتهم، ولكن جهل كثير من المسلمين أحكام الجهاد والمقاصد العظيمة من الجهاد، جهلوا أيضا فضائل الجهاد والأجور العظيمة التي أعدها الله للمجاهدين. ولذلك حصل من كثير من المسلمين إساءة لشعيرة الجهاد، وشوهوا صورة الجهاد، صوروا أو شوهوا الصورة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها جهاد أهل الإسلام. ولأجل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول شريعة الجهاد وشعيرة الجهاد، ولأجل إظهار الصورة المشرقة للجهاد في سبيل الله، أردنا أن يكون الحديث في هذا المقام عن المقاصد النبيلة والغايات السامية التي لأجلها شرع الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله له مقاصد وله غايات عظيمة. فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله أن الجهاد شرع لأجل إعلاء كلمة الله تعالى، ولتكون كلمة الله هي العليا، وليكون الدين كله لله، كما قال ربنا جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فليس المقصود من الجهاد إراقة وسفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، وإنما المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى، وأن يكون الدين كله لله، أي لا يعبد في الأرض إلا الله، وذلك بإقامة دين الله في الأرض وتحكيم شرعه وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وحده لا شريك له، فيظهر دين الإسلام على سائر الأديان ويرفع ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره مما يدخل في معنى الفتنة المذكورة في الآية السابقة. فإذا حصلت هذه المقاصد فلا قتل ولا قتال، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن بهذا الأمر ويصرح بهذا الأمر، وهو أن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله ودخول الناس في دين الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فهذا هو أعظم وأسمى المقاصد من شعيرة الجهاد، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد ليكون الدين كله لله. من مقاصد الجهاد العظيمة ظهور الحق وانتصاره على الباطل، فإن من سنة الله جل وعلا في الخليقة أنه جعل الحرب سجال بين أهل الحق وأهل الباطل ساعة وساعة، كما قال ربنا جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلئن انتصر الحق جولة، فلئن انتصر الباطل في جولة وحقق الباطل بعض الانتصارات هنا وهناك، فإنها انتصارات مؤقتة وهمية، لأن الحق هو المنتصر في النهاية وهو الرابح في المعارك والجولات القادمة، فالنصر في النهاية للحق وأهله، كما قال ربنا جل وعلا في شأن نصرة الحق قال: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإن كان الباطل ينتصر في جولة وفي جولة ساعة، فإن للحق انتصارات إلى قيام الساعة، كما قال ربنا جل وعلا: والعاقبة للمتقين. وقال جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فمن مقاصد الجهاد العظيمة ظهور الحق وانتصاره على الباطل. أيضا من مقاصد الجهاد العظيمة حماية حدود دولة الإسلام وحفظ الثغور ورد اعتداء الكافرين على المسلمين وبلدانهم. فهذا من أعظم مقاصد الجهاد، دفع اعتداء الكافرين على المسلمين في بلدانهم، كما قال ربنا جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فإذا اعتدى الكفار على بعض بلاد المسلمين صار الجهاد واجبا وجوبا عينيا على المسلمين في ذلك الموضع لحماية ديارهم وتطهيرها من الكافرين. أيضا تحفظ حدود دولة المسلمين بالرباط في الثغور، أي في الحدود بين المسلمين والكافرين، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الرباط في الثغور أي في حدود المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. أيها المسلمون عباد الله، من مقاصد الجهاد العظيمة تمحيص المؤمنين، والتمحيص هو التصفية وتنقية المؤمنين من ذنوبهم وتخليصهم من ذنوبهم، فيبتلون بالجهاد قتل وجراح وأحزان وهموم تمحص المؤمنين، أي تصفي المؤمن من ذنوبه وتخلصه من ذنوبه. وقد ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالجهاد فيه تمحيص وتصفية للمؤمنين من ذنوبهم. أيضا أيها الناس، من المقاصد العظيمة لعبادة الجهاد، في الجهاد يفضح المنافقون ويظهر الخائنون، وهذا من المقاصد العظيمة في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فالجهاد نوع من أنواع الابتلاء الذي يتميز به المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، والمحق من المبطل. يتميز هؤلاء بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فقد يوجد في صفوف المسلمين وفي أوساطهم أشخاص لهم مآرب أخرى ولهم أهداف خاصة بهم، ولذلك يظهرون للمسلمين غير ما يبطنونه، ويتربصون بالمسلمين الدوائر، فيأتي الجهاد فيفضح هؤلاء المنافقين وهؤلاء الخائنين، كما قال ربنا جل وعلا: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، يفضحون حتى في أبصارهم ونظرهم. وقال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أي لا بد أن يحصل ابتلاء، أن يحصل الاختبار الذي يميز الخبيث من الطيب، ومن هذه اختبارات الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد العظيمة أن الجهاد فيه نصرة للمستضعفين وفيه دفاع عن المظلومين، فإن الله جل وعلا حث ورغب وأمر بالقتال في سبيله، وأيضا حث على القتال لتخليص المستضعفين من المؤمنين. قال ربنا جل وعلا: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فالله جل وعلا حث المؤمنين على القتال في سبيله وعلى القتال لأجل تخليص المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الخروج من بين أظهر الكافرين. قال الإمام القرطبي عند هذه الآية، قال: هذا حث، هذا حث على الجهاد، قال: حث على الجهاد، وهو يتضمن أي الحث والتحير على الجهاد، حث على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين. فمن مقاصد الجهاد أنه فيه تخليص وقتال لأجل المستضعفين من المؤمنين، بل في شريعة الإسلام فيها حث للمسلمين أن يدافعوا عن المظلومين وأن ينصروا المظلومين وإن كانوا من الكافرين، وإن كانوا من الكافرين الذين يقيمون في بلاد الكافرين. فالشريعة تحث على تخليص المظلومين من الظلم، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، كما في الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فيجب على المؤمنين أن يقيموا العدل في الأرض، ولهذا ذكر العلماء أنه لا يجوز للمسلمين أن يقروا أهل الذمة على ما يتعاملون بينهم من الأمور التي لا تصلح بالإسلام، كالقتل ظلما والصلب وغير ذلك من أنواع الظلم، بل يجب على المسلمين أن يدفعوا الظلم عن المظلومين إن كانوا قادرين على ذلك، فإن لم يفعلوا أثموا. فعلم بذلك أن من مقاصد الجهاد نصرة المظلومين ودفع الظلم عنهم ونصرة المستضعفين، وأنه يجب على المسلمين إن كانت لهم مكنة وقوة أن يدفعوا الظلم عن المظلومين وإن كان المظلومون من الكافرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما سمعتم معاشر المسلمين أن الجهاد في سبيل الله شعيرة عظيمة شرعت لأجل تحصيل الكثير والكثير من المصالح والمقاصد الدنيوية والأخروية. ذكرنا شيئا منها، ومن تلك المقاصد أيضا أن الجهاد شرع لأجل تحقيق الصغار والذل على الكافرين، أي لأجل إذلال الكافرين وقهرهم، فإن الكافر قد أهان نفسه بكفره وشركه، وربنا جل وعلا يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم. فما كان الكافر ليستحق أن تكون له العزة والرفعة، وهو يحارب شرع الله وهو خارج عن شريعة الله وأمر الله عز وجل. ولذلك أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يقاتلوا الكافرين حتى يعطوا الجزية بأيديهم وهم مقهورون أذلاء. فقال ربنا جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلا عزة لكافر، وإنما العزة الحقيقية لأهل الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الجهاد، إذلال الكافرين وقهرهم، حين يمتنعون عن الدخول في الإسلام وحين يمتنعون عن دفع الجزية، فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية بأيديهم وهم مقهورون أذلة. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد تحصيل الفضائل العظيمة والأجور الكثيرة التي أعدها الله للمجاهدين في سبيله، وهذا باب واسع جدا، وسيأتي الحديث عنه، عن فضائل الجهاد والأجور فيه في خطب قادمة إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الناس، من مقاصد الجهاد اتخاذ الشهداء واصطفاؤهم بالشهادة في سبيله، فهذا من المقاصد العظيمة، أن الله جل وعلا يتخذ شهداء ويصطفي من شاء من المجاهدين بالشهادة، فهذا أمر عظيم، وهذا من مقاصد الجهاد. والشهادة في سبيل الله جل وعلا لها أحكام ولها فضائل كثيرة، سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في خطب قادمة. ذكر ربنا جل وعلا هذا الأمر بقوله: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا يتخذ من شاء من المجاهدين ويكرمه بالشهادة ويصطفيه بهذا الفضل وبهذه المنزلة التي أعد لها الأجور العظيمة. قال ابن القيم رحمه الله: إن الشهادة عنده، أي عند الله، من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون عنده، أي عند الله جل وعلا، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة، فهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في مرضاته ومحبته ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيضا أيها الناس، من المقاصد العظيمة في الجهاد أن الجهاد سبب وباب من أبواب الرزق الحلال، فإذا امتنع الكافرون عن الدخول في الإسلام وامتنعوا عن دفع الجزية لجأ المسلمون إلى قتالهم وأخذ أموالهم غنيمة، وهذه الغنائم من أطيب وأفضل المكاسب، كما قال ربنا جل وعلا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله الغنائم لهذه الأمة ولم تحل لأمة قبلها، ثم وصف ربنا هذه الغنائم بأنها من الحلال الطيب. ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن أفضل المكاسب هي الأموال المستفادة من الغنائم، قالوا: ولذلك جعل ربنا عز وجل رزق نبيه صلى الله عليه وسلم من الغنائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمح. أيها المسلمون عباد الله، هذه بعض المقاصد النبيلة والغايات السامية التي جعلها ربنا جل وعلا في الجهاد في سبيل الله. فعلى المسلمين عموما وعلى المجاهدين خصوصا أن يصححوا مفاهيمهم تجاه هذه العبادة، وأن يعرفوا قدر هذه العبادة ومقاصدها. وأنت ترى اليوم أن كثير من الناس وقعوا بين إفراط أو تفريط تجاه هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، وهي شعيرة الجهاد. فبعض الناس من المهزومين والمخدوعين بالعالم الغربي يصرحون بإلغاء الجهاد وجميع ما يتعلق به. لماذا؟ قالوا: لأنه عمل وطريقة دموية وحشية ليست من دين الإسلام، كذبوا الله. فغفل هؤلاء المخذولون أو تغافلوا عن الأدلة الكثيرة التي ذكرها ربنا عز وجل، وأن الجهاد شريعة ربانية، وأن الجهاد شرع أيضا في الأمم السابقة. والذي يقرأ ما قصه الله جل وعلا عن أنبياء بني إسرائيل، عن موسى وداود وسليمان وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، يجد أنهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل. فكيف تلغى هذه الشعيرة وهي من دين الإسلام، بل من شعائر الظاهرة، من شعائره الظاهرة، وأيضا من الأمور التي شرعت في الأمم السابقة. كذلك بعض الناس أقام الجهاد ولكن بالطريقة التي يراها لا بالطريقة التي شرعها ربنا عز وجل، ولذلك سفكوا دماء الأبرياء وقتلوا المسلمين جنودا ومدنيين، فشوهوا صورة الجهاد، شوهوا شعيرة الجهاد، بل شوهوا الإسلام والمسلمين، كما هو حاصل اليوم من الجهاد الذي يقيمه الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة أو الدواعش أو غيرهم، الذين أفسدوا في الأرض باسم الجهاد في سبيل الله عز وجل. فينبغي على المسلم أن يتبصر في دينه وأن يعلم أن الجهاد شعيرة عظيمة لها مقاصد نبيلة وغاية سامية، ذكرنا شيئا منها في هذا المقام. فنسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يبصر المسلمين في دينهم، وأن يعينهم على إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله على الوجه المشروع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بالرافض الحوثيين ومن تعاون معهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اهزمهم واكثر شوكتهم، اللهم احفظ إخواننا المرابطين والمجاهدين في سبيلك، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: في قريتنا الذي يخطب بالناس ويصلي بهم رجل من الحوثيين، ويخطب بهم من خطب الروافض التي تدفعها إليهم وزارة الأوقاف التابعة لهم، فهل يجوز أن نحضر خطبته أو نصلي ظهرا في البيت أو نذهب نصلي في قرى مجاورة؟ سبق الجواب على مثل هذا السؤال، وأنه لا يجوز الصلاة خلف الرافضة، وأن من ابتلي بذلك برافضي في صلاة الجمعة أو بعض الفروض أنه يذهب إلى قرية أخرى ليصلي، ولا يجوز أن يصلي خلفه. وعلى هذا فتوى كثير من السلف أنها لا تحل الصلاة خلف الروافض، ولا يحل أكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، حتى قال بعض السلف: آكل ذبيحة اليهود والنصراني ولا آكل ذبيحة الرافضي. هل هذا صحيح؟ ها؟ نعم صحيح، اليهودي والنصراني أهل الكتاب وأحل الله تعالى ذبائحهم، والرافضي مرتد لا يحل أكل ذبيحته، فذبيحة المرتد محرمة.

0: قال شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير: والرافضة يفسرون قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة حسب زعمهم. قال ابن عثيمين: هذا هو المقصود، ولا هذا معروف عندكم، لكن المقصود كلام الشيخ رحمه الله. قال ابن عثيمين: وعندي أن أي إنسان يرى مثل هذه التفاسير لا يشك في كفرهم، والعياذ بالله. صدق الله، تلاعب بالقرآن واستهزاء بالقرآن، سخرية بالقرآن، وحمل القرآن على ما لا يجوز حمله، ومعروف ثناء ربنا على عائشة ودفاع رب العالمين على عائشة وثناء رسول الله وأنها خير النساء وأفضل النساء، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأنها أحب النساء إليه. هذا تلاعب بالدين من غير مسوغ لهذا التأويل، ما فينا مسوغ، لا لغة ولا عرف ولا أدلة تدل على أن البقرة هنا عائشة، قاتلهم الله. فمثل هذا التفسير يكفر به الشخص، مثل هذا التأويل الذي ليس له وجه باللغة يكفر به الشخص ولا له دليل يدل عليه من الشرع، فلا شك أنه يكفر به. وإنما احتمل أهل السنة وأهل العلم تفسيرات المعتزلة وتأويلات المعتزلة لأجل ما أشرنا إليه، ربما له مسوغ لغوي مع أنه باطل، فما كفروه من أجل تلك التأويلات التي هي بعيدة عن الحق لأجل وجود المسوغ. بالنسبة لما ذكروا أن هذا له وجه في اللغة ما كفروهم لأجل هذا، وإلا هم مبطلون. فالذي يفسر القرآن بأحد أوجه التفسير أو بوجه تفسيري ليس له مسوغ أو ليس له وجه في اللغة وليس له دليل من الشرع، وإنما تفسير هوى محض، فهذا لا شك أنه يخشى عليه من كفر بالله سبحانه وتعالى ومن الردة والزندقة مثل هذه التفسيرات: جبت والطاغوت صنما قريش، صديق وعمر، هؤلاء الجبت والطاغوت، هؤلاء لعابون، هؤلاء مجرمون، هؤلاء زنادقة منحرفون. قالوا: هذا قول الرافض المتقدمين والمتأخرين، فإنهم يأخذون عنهم ويجادلون عنهم. قالوا: لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فالممكن في الشاهد أمران: المجيء لإجابة الشهادة، والإباء والامتناع عن الشهادة. ذكرهما ابن العربي بقول: لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأبه. جيد. أما لفظ القرطبي يأتي فهو تكرار لأمر واحد وهو الإجابة. نعم، لا يمكنه أن يجيب ولا يمكنه أن يأتي، تكرار صحيح لأمر الإجابة. والممكن في الشاهد أمران: المجيء والإباء، كلاهما ممكن في الشاهد، وليس للعبد حظ في ذين الأمرين، فلا يمكنه أن يجيب إلا بإذن سيده، ولا يمكنه أن يأبى أيضا كذلك لعدم استقلاليته. قال ابن القيم: الأسباب التي يحرم بها العبد الخير في الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدوه منها هو الغفلة المضادة للعلم، والكسل المضاد للإرادة، والعزيمة والكسل المراد للإرادة والعزيمة. هذان أصل بلاء العبد وحرمانه منازل السعداء، وهما من عدم العلم، أما الغفلة فمضادة للعلم منافية له، افتح دار السعادة. جزاك الله خير. قال الشوكاني: أربعة في الرافضة قال: العناد على الله، والعناد على رسوله، والعناد على الشريعة، تكفير الصحابة، هذه أربع أشياء كلها كفر فيهم، كلها هكذا. أربعة في الرافضة كلها كفر، كلام جميل. العناد على الله، والعناد على رسوله، والعناد على الشريعة، تكفير الصحابة.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخ يقول: في أيامنا هذا هل يجوز أن يدخل المقاتلون إلى المحلات والدكاكين يأكلون منها كما هو حاصل كثير من هذه المحلات الموجودة الآن التي يقاتل قريب منها الروافض؟ تقول لي: أناس مسلمين، والكلام فيما إذا كان في أرض الحرب التي أهلها من الكفار، الأصل فيها أنهم من الكفار، وأما هؤلاء فهم فئة في الناس، وأغلب الناس الذين هم في أوساطهم على الإسلام، فلا يكون الحكم كذلك. فقد يأخذ تجارة أناس من المسلمين، قد يأخذ تجارة أناس هم يكرهون الروافض ويحاربونه ولكنهم مستضعفون، فليس له ذلك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكسوة للأسارى. حدثنا عبد الله ابن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي أسيرا، وكان آنذاك مشركا، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه. وقال رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول في الكسوة للأسارى، أي هل يكسون إذا احتاجوا إلى الكسوة؟ قال الحافظ: أي بما يواري عوراتهم، إذ لا يجوز النظر إليها. واستدل بحديث جابر في كسوة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر حين لم يكن عليه ثوب. فإذا احتاج الأسير إلى كسوة يكسى وهو من جنس طعامه وسقياه، فكما أنه يطعم ويسقى، وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك وأثنى عليهم بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الأيتام والمساكين والأسرى، وهذا ذكره الله في صفة الأبرار في سياق الثناء عليهم. فكذلك الكسوة إذا احتاج إلى كسوة يكسى كما أنه يطعم ويسقى. وذكر هذا الحديث لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس أي مع الأسارة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويتألم الإنسان حين يرى قريبه أسيرا ذليلا فلم يكن عليه ثوب، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي لأن العباس كان طويلا بين الطول، وكان عبد الله بن أبي كذلك طويلا، فوجدوا له ثوب عبد الله بن أبي فكسوا إياه. فهذا دليل على جواز كسوة الأسير إذا احتاج إلى ذلك، ولا يقول إنسان هذا كافر أو هذا مشرك، فما دام هو أسير فقد أمر الله تعالى بالقيام بحقه أو أثنى على من يقوم بحقه، ومن حقه أنه يكسى إذا احتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث فائدة تزيل إشكالا أشار إليه في الحديث، قال فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه أي الذي كساه عبد الله بن أبي لما مات. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، والمراد أنه كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كسى عمه فأحب أن يكافئه. فهذا يزيل إشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه عبد الله بن أبي، بعد أن فعل ما فعل في الإسلام، رد الجيش في يوم أحد، رد ثلث الجيش، قذف أم المؤمنين وأشعل الخبر هو من معه، فكيف لما مات كساه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه، كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ مقابل كسوته لعمه العباس، فالعباس لما جيء به أسيرا يوم بدر لم يوجد قميص يناسب جسده إلا قميص عبد الله بن أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له إحسان وله يد، أراد أن يرد هذا الإحسان وهذا اليد وأن يكافئه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه كفن به عبد الله بن أبي. وأيضا قال العلماء فعل ذلك إكراما لولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، فإنه الذي جاء يريد قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لولد عبد الله وهو صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين. أيضا في هذا الحديث فائدة أن الإحسان إلى قريبك إذا كان بسببك فهو إحسان لك ويشرع لك أنت الذي تكافئ الإحسان. إذا أحسن إنسان إلى قريب من أقربائك بسببك، بسبب جاهك أو منزلتك عند الناس، أحسن إلى قريبك فهو إحسان لك ويشرع لك مكافأته. قال كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، مع أنه كسى العباس لكن كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث فائدة أن المكافأة على الإحسان كما تكون في الحياة تكون بعد الموت. إذا أحسن إليك إنسان ولم تستطع مكافأته في حياته

0: فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكافأة لعبد الله بن أبي بعد موته. الباب الثاني: فضل من أسلم على يدي رجل. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي الإبل الحمراء، وكانت معظمة عند العرب، وأموالا نفيسة، أي إذا أسلم على يديك رجل هذا خير لك من أن تملك الأموال الطائلة. قال أهل العلم: وهذا الحديث أيضا شامل للهداية التي هي دون هذه الهداية، فالهداية إما هداية الكبرى، هداية من الكفر إلى الإسلام، وإما هداية دون ذلك كهداية من المعصية إلى الطاعة. إنسان يكون على معصية فبسببك يهتدي إلى الطاعة، أو يهتدي من البدع والمخالفات لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي إلى العمل بالسنة وإلى التمسك بها. أيضا هذا داخل في الحديث، فلفظ الحديث عام وإن كان سببه خاصا في الكفار، لكن لفظ عام: لأن يهدي الله بك رجلا، أي أي رجل يهديه الله بسببك، سواء كان كافرا فأسلم، أو كان عاصيا فرجع إلى الطاعة، أو كان مبتدعا فرجع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لك من حمر النعم، أي خير من الأموال الطائلة ومن الأموال النفيسة. ومناسبة البابين لكتاب الجهاد واضح: كسوة للأسارة، لأن الأسارة يكونون في الجهاد. وأن فضل من أسلم على يدي رجل، لأن المجاهدين يدعون يبدأون بدعوة الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق،
0: فنسأل الله أن يشفيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
2: من الوصايا التي نحتاجها في هذا المقام ما أوصانا الله تعالى به من الصبر. الصبر واجب، والصبر مفتاح الفرج، والصبر به النصر، لا بد من الصبر. صبر على التعب، صبر على الجوع، صبر على السهر، صبر على العطش، صبر على الجراح، لا بد أن نصبر في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا مع أهل الصبر. إن صبرنا فالله معنا، إن صبرنا فالله جل وعلا يمدنا. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أن يأتوكم مبادرين لكم من لحظتهم هذه وأنتم قد صبرتم واتقيتم الله. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله مع الصابرين، والله يمد الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر به النصر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. وأن مع العسر يسرا. والله ما صبرت فئة صالحة إلا غلبت الفئة الكافرة مهما كانت ومهما بلغت. الله جل وعلا في أول الإسلام أوجب على المسلم الواحد أن يصبر لعشرة من الكفار، كان هذا أمرا حتما أن الواحد من المؤمنين يجب عليه أن يواجه ولو عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عن المؤمنين وأوجب على الواحد أن يصابر 2، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. لابد من الصبر. المؤمن عنده مؤهلات تؤهله أن يقاوم العدد الكثير، عنده الإيمان، عنده حسن الظن بالله، عنده الثقة بالله، عنده العاقبة الحسنة. إن قتل هو شهيد بإذن الله. ماذا ينقم أعداؤنا منا وماذا يتربصون بنا؟ والله إنها إحدى الحسنيين، إما أن ينصرنا الله عليهم فنعيش عزة وديننا محفوظ، وإما الشهادة في سبيل الله وأنعم بها من منزلة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي انتظروا وعد الله، إنا منتظرون وعده. فالصبر أيها الناس، الصبر باب النصر. يا أيها المجاهد، يا أيها المرابط، اصبر. تعبت، اصبر على التعب، تعبك في سبيل الله. أصابك سهر وجوع ومشقة وجراح، اصبر. النصر مع الصبر. لا تكن سببا لخذلان المسلمين، لا يؤتى المسلمون من قبلك وتكن سببا في كسرتهم. اصبر حتى يصبر المسلمون معك وحتى ينصرهم الله.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم إخواني في الله من النار. أما بعد، إخواني في الله، فنحمد الله العلي القدير الذي يسر لي ولإخواني من أصحاب حيث من إخواني السلفيين في مدينة حيث زيارتكم، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه نافعة لعباده. وجزى الله خيرا أخانا أحمد شلبان القائم على هذا المسجد السلفي المبارك الذي يدعو فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر المساجد التي يدعو فيها أصحابها إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الرجال وإلى الشبهات وإلى الآراء وإلى التحزبات وإلى الفتن وإلى الخرافات، ومساجد أهل السنة والجماعة يدعو أصحابها فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهذا المسجد هو أحد هذه المساجد الطيبة المباركة. وهكذا جزى الله خيرا إخواننا الذين حضروا لتكبير ثواب إخوانهم ولمناصرتهم ولسماع ما يلقى عليهم من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا أخانا محمود حفظه الله، فهو القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة والتعليم في الكوخة وفي قطابة في تلك الأماكن قياما طيبا، يدعو في تلك المناطق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، الله جل وعلا أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على ذلك، وما شرعت الدعوة إلى الله عز وجل إلا من أجل التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدعوات الباطلة المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة الأصل فيها أنها دعوة إلى التعاون على الإثم والعدوان، وإن حصل دعوة بما يظهر من ورائها أنها إلى البر والتقوى فهو من باب دس السم في العسل. نعم، فهذا يتنبه له. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة مأمونة من البدع، دعوة مأمونة من المحدثات، دعوة إن حضرت إليها وجلست في حلقاتها تأمن على قلبك، تأمن على دينك ودنياك، تأمن على أهلك وعلى أولادك، هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق خرجنا من مدينة حي إلى هذا المسجد المبارك ندعو إخواننا إلى الله عز وجل، ندعو إخواننا إلى ربنا سبحانه، إلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هذا هو الحاصل ولكن من باب التناصح والتآزر، من باب التناصح والدين النصيحة، وإن باب الدلالة على الخير، وإن باب ماذا اجتماع الجهود التعاون على البر والتقوى. ألا وإن مما نتذاكره في هذه الليلة إن شاء الله هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل قد دعا عباده المؤمنين إلى ذلك، قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والمؤمنون هم المتقون والمجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والذين يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أولياء الله المتقون، أولياء الله، والله جل وعلا معهم بتأييده ونصره، ولينصرن الله من ينصره. فمن نصر الله أي نصر دين الله نصره الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعسا للكافرين وهم ضلال ولا ينتفعون بأعمالهم ولا بقتالهم لأنهم كفار بربهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المؤمن الذي تجاهد لدين الله ولنصرة دين الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إحقاق الباطل إحقاق الحق وإزاق الباطل أنت منصور ومؤيد وموفق. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وأمر الله عز وجل بالنفور. أمر الله جل وعلا بأن ننظر لقتال الأعداء. انفروا غذابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انظر فأمر الله جميع الناس بالنفرة والغرور للقتال في سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن من سلك هذه الطريق فقد باع نفسه من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم وهذه التجارة الرابحة وهذا هو العمل الكبير على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يشتد عزمه للجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقرأ على أصحابه وعلى أمتي هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله تجارة رابحة تنجو بها بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ساكنة طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين. هذه التجارة يتأتى لك هو رأيها النصر ويتأتى لك الفتح القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تكمل لتحقيق هذا الأمر وأن تسارع في جهاد الأعداء. إن وجد جهاد تحت راية سلمية كما هو موجود في وقتنا الحاضر من قتال أهل السنة والجماعة للرافضة سبابة الصحابة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم سبابة دين الله عز وجل وكل بلاء فيهم. أيها الناس إن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال. إذا سألت عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما لا وهو ذرة الإسلام ذرة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله من ما أفضل العمل أو يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا قال حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال وهكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل. حديث أبي ذر متفق عليه. فأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله سبحانه لإعداء كلمة الله عز وجل. وجاء في فضل المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى بشائر عظيمة وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله أو الروح خير من الدنيا وما عليها. فرباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. فلو أن تذهب ترابط يوما في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. هذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحدث نفسه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قال العلماء والقارعة هي الداهية، هي الداهية وهو البلاء. من لم يحدث نفسه بالغدو معرض للبلاء، معرض للفتن عياذا بالله جل وعلا. لأن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح يرقيك ويقودك إلى أن تحدث نفسك بجهاد أعداء الإسلام وبالجهاد من أجل إعلان كلمة الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من اليمن أو من دول الخليج؟ خير من الدنيا وما عليها، من دنيا المسلمين ومن دنيا الكافرين. وما على هذه الدنيا إذا رابطت يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباط يوم، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظر، خير من صيام شهر وقيامه. طول الشهر بتمامه، شهر يكون 29 يوما أو 30 يوما، تصومه بتمامه وتقومه بتمامه، تقوم لياليه وتصوم نهاره، تعبد ربك في هذا الشهر عبادة ما فيها بدون. الليلة التي ترابطها في سبيل الله عز وجل أفضل من صيام شهر وقيامه، صيام شهر وقيامه. فلو ذهبت ترابط 12 يوما خير لك من صيام سنة مع قيامها، صيام سنة مع قيامها. عمل قليل والأجر كبير والفضل عظيم. رباط يوم وليلة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات في يومه أو ليله، في ليلة رباطه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني لا ينقطع عليه أجره، أجر صلاته، أجر الفرائض والنوافل، أجر الصيام، أجر الصدقات، أجر القيام، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجر تلاوة القرآن، الأعمال التي كان يحافظ عليها قبل أن يرابط في سبيل الله ويتعاهدها ويحرص عليها، أجرها لا يضيع ولا ينقص منها إلى يوم القيامة. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات في يومه أو ليلته التي يرابط فيها أجري عليه رزقه، أجري عليه أجره، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، أي أنه لا يفتن في قبره ولا يفتن يوم القيامة، لا يسأل، لا يسأل شهيد كما ببارقة السيوف فتنة، فهذا أجر عظيم. ورزقه، أي رزقه في القبر، فكل الناس إذا ماتوا ما يكون أجرهم ورزقهم كأجر الشهيد. الشهيد حياة برزخية، حياة مأمورة، ورزقه يأتيه من الجنة، بخلاف من مات. لو مات العباد ومات الصالحون وما مات الشهداء ما يتحصلون على الأجر الذي يتحصل عليه الشهيد والمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال أجري عليه رزقه. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا يرزقون، الرزق يجري عليهم صباح مساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواب طير الخطر معلقة تسرح تأتيها من ثمار الجنة. هكذا جاء من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. فروح الشهيد تأكل من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، وهو حي يرزق عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا أجر عظيم أيها المسلم، ينبغي ألا تفرق فيه. كم تتعين في هذه الدنيا ونحن نوقن ونعلم جميعا أن الجهاد لا يقدم من الأجل ولا يبعد عن الموت. فالجهاد لا يزيد في العمر ولا ينقص من العمر. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل يوم موسى، يوم أن قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر بن عبد المطلب وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذها خالد بن الوليد على غير إمرأة سيف من سيوف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال خالد رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة وهو يصرف شراستها ويصرف جدة ما حصل بها من الملاقاة ومن الالتحام ومن الضرب بالسيوف، قال: لقد انقطعت في يدي أو انكسرت في يدي يوم موسى تسعة أثياب تكسرت في يد خالد رضي الله تعالى عنه، وما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية وقد مات على فراشه رضي الله تعالى عنه، وما في جسمه موضع من المواضع، نعم، إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. قال كما يقول أهل السير: وها أنا لا أموت كما يموت البعير على فراشه، لا نامت أحد بلا. فالجهاد في سبيل الله لا يزني من الأجل. وإن كان بعض سلفنا الصالح يقولون هو الطريق المختصرة إلى جنة الله عز وجل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ذهب يقاتل في سبيل الله أنه سيقتل، لا، ولكن الطريق مختصر مظنة الموت، كما أن المرض باء بريد الموت فكذلك الجهاد في سبيل الله مضنة القتل. نعم. فعلى المسلم أن يحدد نفسه الجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيحين أبي هريرة فقال: يا رسول الله دلني على ما يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: لا أجده. يعني لا أجد ما يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجده. ثم أعاد عليه وكرر عليه هذا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم وتصلي ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنت إذا خرجت مجاهد في سبيل الله تنام تأكل وتشرب وتضحك وتفرح وترتاح، تذهب هنا وتذهب هنا، لأنه سياحة. السياحة، السياحة ليس معناها ترك العمل في الدنيا وترك الدنيا والسياحة في الأرض يمنة ويسرى. قال العلماء: فهذه السياحة التي هي ترك الدنيا وعدم الالتفات إلى حظوظها مع الانشغال عن عبادة الله والمشي في المدن والقرى والبلدان، هذا من فعل الرهبان النصارى وليس من فعل أهل الإسلام. أما سياحة أهل الإسلام فهي الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إذن لي بالسياحة في سبيل الله، إذن لي بالسياحة أريد أن أزيح وأرتاح ولا أتزاعل أنا والناس على هذه الدنيا ولا أتضارب معهم، فلا أريد زوجة ولا أريد بيتا ولا أريد أن أزيح في بلاد الله، بيت أو أرض أتعشى فيها وأرض أصطبح فيها وأرض أنام فيها وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سياحة أمتي، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه سياحة أمتي محمد صلى الله عليه وعلى آله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول:

الناس ويصيد الأوباط ويصيد الأرنب، وهذا يصيد ويقتل أعداء الدين، يصيد الرافضة، يصيد اليهود والنصارى، يصيد دبابة الصحابة. ما أجملها من سياحة وما أجمله من صيد، ما أجمله من صيد. هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، من رمى بسهم في سبيل الله، والرصاصة تعدل سهما في سبيل الله، بل ربما الرصاصة أنكى من السهم، أنكى من السهم، لأن الرصاصة تمشي إلى بعيد، تمشي إلى بعيد، تخترق. نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له عز محررة، يعني كان له عز رقبة، كأنك أعتقت رقبة حين ترمي برصاصة، كيف لو رميت بثلاثين طلقة في سبيل الله عز وجل، كأنك أعتقت ثلاثين نفسا. وما يشترط أن تصيب أو أن تصيب، أهم شيء أن ترمي بها إلى نحور الأعداء، وأن توجهها إلى صدور الكفار والمشركين والرافضة اللوثيين. انظر على فضل عظيم وعلى أجر عظيم، وعملك واضح لك. لو قلت أنت طالب علم، أجرك أجر الطلب، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما من واحد إلا وهو يجرح، نعم، ومعرض للجراحات، معرض للحوادث، حوادث السيارات، معرض. وهكذا الذي جاهد في سبيل الله قد يجرح. وانظر إلى ما أعده الله لمن جرح في سبيل الله. لو تقطعت أجلاؤك وتمزقت أعضاؤك بحادث سيارة، أو ترديت من أعلى جبل، أو سقط عليك جدار، ما يكون أجرك كأجر من شاكته شوكة وهو مرابط في سبيل الله. أجره أعظم ولو شوكة، ولو شوكة، لأنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والكل الجرح إلا جاء يوم القيامة وكلبه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. كيف لو قطعت أعضاؤك تسبقك إلى الجنة بإذن الله، ما شاء الله تأتي، واللون لون دم والريح ريح مسك، وهي كأمزر ما كانت، يعني يتفجر ويمشي ويسيح الدم في الجنة، يعني يوم القيامة، يوم القيامة، وذاك العطر والمسك يبور من هذا العطر، من هذا الجرح الذي جرح وكلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجراحات المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في سبيل الله ليست كجراحات غيرهم، ليست كجراحات غيرهم. فضله العظيم، واسمعوا حفظكم الله إلى هذا الحديث العظيم، جاء عند مسلم والبخاري، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله. قال الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله إيمانا، لم يخرجه إلا إيمانا بي، إيمانا بالله. الرافضة الآن الذين يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، هم يخرجون وهم يؤمنون، ما يؤمنون بالله، من كذبوا على أنفسهم، بل بعضهم إذا أضيل يقول: يا علي، يا حسين، يا حسين بدر الدين، أو يا ولي الله الفلاني، أو يا خمينة، هكذا يقولون. وما يخرجون إيمانا بالله، إيمانا بإمداداتهم وبقاداتهم. أما أنت أيها المجاهد في سبيل الله الذي تخرج لقتال الرافضة أو لقتال اليهود والنصارى، أنت تخرج إيمانا بالله، لا، يا من خرجت إيمانا بالله، من خرج إيمانا بالله. قال الله: من خرج إيمانا بي وتصديقا برسلي وجهادا في سبيلي هو ضامن علي

0: قتل أن أدخله الجنة، إن قتلت أدخلك الله جنة، أو أن أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. ترجع إذا رجع إلى بيته بما نال من أجر أو غنيمة. نال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من ولا يظلم كل من في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يأتي يوم ظلم اللون لون دم والريح ريح دم. فضائل الجهاد في سبيل الله كثيرة، كل الناس سيموتون، والمؤمن بإذن الله سيدخل الجنة، ولكن ما من أحد يدخل الجنة ممن لم يمت شهيدا في سبيل الله أو مرابطا في سبيل الله. إذا أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرامة. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات، لو له مثل الدنيا عشر مرات قد أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبتل عشر مرات، عشر مرات يبتل. لماذا؟ لما يرى من فضل الشهادة، لأنه كلما قتل وكلما جرح وكلما جاهد كلما ارتفعت درجاته، والدرجات عظيمة يا إخواني في الله، درجات في سبيل الله لمن جاهد في سبيل الله، الدرجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا قد أعد من الدرجة لمن يقتل في سبيل الله، لمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رضي بالله، من آمن بالله وأقام الصلاة وصام رمضان وجبت له الجنة، مات في أرضه هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الناس: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ عند الجراوث قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع الله بها العبد أو 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفر عرش الرحمن، منه اتفجر أنهار الجنة، منه اتفجر أنهار الجنة. الجهاد في سبيل الله فضله عظيم. نعم، فضله عظيم. ولو جلسنا نتبادر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال لإعلاء كلمة الله، ربما لطال بنا المطاف، ولكن فضائل الجهاد كثيرة، فضائل الجهاد كثيرة، فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد في السير في مسلم، وهكذا كتاب الجهاد رياض الصالحين، كتاب المغازي صحيح البخاري، هذه أقرب مراجع روى منها، وهكذا تصفح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث، كم ذكر الله من الآيات التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجاهد غازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله مثل أجره، جهز غازيا في سبيل الله مثل أجره. لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره، روح على بشارة عظيمة وأنت في بيتك، لا خف ولا سهر ولا اغترب ولا ذهب، 200,000 500,000 اشتريت بندق، اشتريت رصاص، جهزت الغازي في سبيل الله، توكل على الله. فإذا مات لك مثل أجره، لك مثل أجره.
1: إذا مات لك مثل أجره،
0: الأجر إن جرح، إن جرح فلك مثل أجر الجرح، وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، فله مثل أجره. فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غاز يغزو في سبيل الله.
1: وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله ما جهزه،
0: خلفه. يقول للمجاهد مثلا يسمع اثنان احدهم يقول انا ساجاهدك لك مثل اجره،
1: واحدهم يقول انا ساخلفك في اهلك له مثل اجره.
0: وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. انت تنفق على اولادك، تنفق على اولادك وتقوم عليهم،
1: يبارك الله لك في رزقك ولك مثل اجره.
0: ومن
1: خلف غازيا في اهله بغيب خير كان له مثل اجره.
0: فالان الذي يخلف الغازي يخلف في اهله، يطعمهم يسقيهم ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع، وان مات نعم وان مات استمر في ذلك له مثل اجره، له مثل اجره.
1: الإنسان رزقه الله مالا ليش يعمل بالمال يا إخوان؟ يجهز عمارة، يجهز يعني أرضية، أو تكتب كذا، أنت في غنى عنه، أنت بحاجة إلى تلك الأرضية، ربما ما تمسكنه، ما تمسكنها تلك العمارة أو ذلك الفندق،
0: أو تلك الفلة، أو ذلك المشروع، ربما تصل إليه. ولو استغلت بعض المال جهزت من جهزت من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأم التي تجهز، والأب تجهز ولده. بقي أعظم تجهيز الرجال، هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه
1: ولسبعين من أهل بيته، والوالدان يدخلان دخولا أوليا.
0: الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه،
1: أول قطرة تخرج
0: يغفر له، ويزوج باثنتين وسبعين سورية، سوري نعيش، وماذا ويدفع لسبعين من أهل بيته؟ انظر لسبعين للأعناب، للآباء والأمهات والأجداد والأقارب، لسبعين من أهل بيته. فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها،
1: جرت له بندق جهزته وقالت يا بني اغزو في سبيل الله، اغزو على بسم الله، جاهد من كفر بالله.
0: ومن سد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كم له من الأجر. وهكذا الأب جهز ولدك فلذة كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر، هنيئا لك، يشفع لك، يشفع لك.
1: وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد
0: ويوم أن قتل سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: امرأة قتل زوجها، وقتل أبناؤها،
0: وقتل إخوانها. فعندما رجعوا، عندما رجع الصحابة،
1: إيش كانت المرأة هذه تقول؟ رجع رسول الله،
0: ما قالت أين فلان، أين زوجي، أين أبي، أين إخواني، أين أولادي، ما سألت عن أحد، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء يهود، أو بهذا المعنى، معنى أن فرحت وما بالت، وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلذات أجدادهم للجهاد في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكن كأم حارثة بن نعمان، جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حارثة؟ وكان قتل بسهم، الناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. تدل العلماء بهذا الحديث
1: على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد، أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. قالت يا رسول الله لم تحدثني عن حارثة، وكان في يوم بدر صبرت. قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع إذا أرجع عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى هبنتي أهي جنة؟ بل هي جنة، وإن النبي قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت لأنه في الجنة وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم. ومن الشك أن الشخص قد يحزن قد يتألم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، ما أنكر عليها بكاء. نعم. فبكى الحزن أبك، وإنما ينكر على النائحة التي بكاؤها يصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغرب عيناه عليه الصلاة والسلام. فننصح أنفسنا وإخواننا بجهاد أعدائنا، وننصح الآباء والأمهات أن يجاهدوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده، يجهزه ويربيه ويغذي من أجل أن يصير لاعب كرة، وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا، وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغدو في سبيل الله، شتى بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله، الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغبرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لا تمسه النار، تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا. نعم. وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اغبرت كله يغبر جسمك كله؟ نعم. بلكن ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون في جواره واغبر كله، صار أغبر التراب صار عليه، فتذكر هذا الحديث واستشعر نعمة الله عليه، اغبر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اضطرت قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اضطر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله ولقيت الله جل وعلا أكبر وتمسك في ثيابك ولا يغسل دمك، قد غالط دمك التراب وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرفات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، قضايا الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة. ماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دمشق في كتاب في حدود عاهد يقاتلون السبابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا،
0: قاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دماج وفي حجور الآن، نعم، ربما لغزا الرافضة اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم والأعداء يحفرون لهم. لا يرحمون إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي، ولا يرحمون أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في الصعدة وهم قائمون على جبرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الرابطة مشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فيجاهدون بالنفس وبالمال وباللسان، فباللسان يحث على جهادهم ويبين للناس أفكارهم ويبين للناس أفكارهم. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أولئك الصحابة الذين كانوا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اليوم الصحابة يطعنون في أمهات المؤمنين ويتهمون أمنا رضي الله عنها عائشة بالزنا. الروافض، إيش قلت أنا؟ نعم، الرافضة يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون بأن فرج رسول الله سيطهر بالنار، يعني الرسول معرض لدخول النار، و يقولون بأن جبريل خان الرسالة، رسالة لعلي وليست لمحمد، فجبريل خان الرسالة. وفي بعض المناطق في اليمن يقولون بأذانهم ونشهد أن عليا ولي الله، ما معناها؟ معناها أن جبريل خان الرسالة. ومن معتقدهم أن من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر بالله، وكذلك يسبون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون أهل السنة جميعا، يكفرون جميع المسلمين، كل من ضم وأمن فهو كافر عند الرافضة الحوثيين. يجعلون جبل في كل سنة من شهر ذي الحجة من شهر الحجة، ويسمونه معاوية يوم القدير ثاني العشر ذي الحجة، يضربون جبل ويضربونه بكل الرصاص الكبيرة والصغيرة، يقولون معاوية، ويجعلون غنم شاة وينتفون شعرها وهي تصيح، ويدعون أنها عائشة رضي الله عنها. هذا من بعض أعمال معتقداتهم. هؤلاء يتهمون أن القرآن ناقص، أنهم يتهمون كل بلدهم حفروا أصحاب دماج ماذا 70 أو 72 يوم زيادة على 70 يوم، منعوهم من الطعام ومن الشراب، هل جريمة؟ ما العمل الذي ارتكبوا؟ هل قطعوا الطريق؟ هل سبوكم؟ هل إلى آخر لا؟ لماذا يؤمنون بالله ويغضون عن الصحابة ويطلبون العلم يتفقهون عن دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم إخواني بالله، فإخواننا في الكتاب في تلك الأماكن قائمون على ثغرة عظيمة، ينبغي أن نناصرهم وينبغي أن نكبر سوادهم وينبغي أن نحب غيرنا القتال معهم. نعم، فأنصح الشباب أن يستغلوا الأوقات هناك، ما هو بالكورة وبالدج تبرج بالدجوج والجر في الشوارع. وأعداؤك لو تمكنوا منك ما رحموك، لو تمكنوا منك ما رحموك، سيقتلونك سينتهكون عرضك. هؤلاء الأعداء وهذا عمل الرابطة، وما عمل ابن العلقمي عنكم ببعيد. أيام المعتصم بالله آخر خلفاء بني العباس، نعم، كان جيش الإسلام 100,000 في بغداد، فلم يزل ابن العلقمي الرافضي وهو الوزير بالخليفة
1: إلى أن يقلل من الجيش حتى فصل 90,000 من أجل أن يضعف أهل الإسلام وما بقي إلا 10,000. وإذا قوي وإذا قل الجيش يعني تضعف البلاد ويضعف حماة الثغور وتضعف هيبة الدولة تضعف. ولكن إذا كانت القوة كبيرة وقوية والجيش كثير فهو جيش صارم واحد، القوة تقوى، جيش الإسلام يقوى والأعداء يهابون. وأعد لهم استطاعة من قوة من رباط الخيل. نعم، فاستحوذ على الخليفة العباسي حتى أدى هذا الاستحواذ إلى أن ماذا تعاون مع التتار مع هولاك وخان هو ونصير الدين الطوسي حتى دخلوا إلى بغداد وقتلوا المعتصم بالله وقتلوا من معه من الوزراء وقتلوا جيش الإسلام الباقي وقتلوا 1,800,000 يعني 1,800,000 قتلوا أصحاب بغداد جميعا. حتى قال ابن الأثير وهو يسجل هذه الحادثة قال وأنا حين أسجلها ما أدري من سيقرأها ومن سيبقى من أهل الإسلام يقرأها. لا تظنوا يا عباد الله أن الرافضة إذا تمكنوا أنهم سيرحموننا، ورب الكعبة ما سيرحموننا، علينا بأن نتنبه لهم. وانظروا إلى حسين بدر الدين الحوثي، نعم لعنه الله، كان يصرف فتاوى ولا زالت في أعين وذن الرافضة، نعم ورباهم عليها، من قتل عسكريا دخل الجنة ومن قتل ضابطا دخل الفردوس، حصل على الفردوس. ليش يصرف؟ هذه خطة ابن العلقمي من أجل أن يبعد جيش الإسلام. الشباب المجرم المسكين إذا رأى عسكري على طول يقتله، يقتله نعم. والعساكر يخافون ينفصلون من القتال، وكذلك وأولئك يقتلون حتى تضعف قوة المسلمين. إلا أن الله أراد بأهل اليمن خيرا فجعل الصراع بين الحق والباطل، باطل صرف وحق صرف، ولا يزهق الباطل إلا بالحق الصرف. فشاء الله أن يلتقي جيش الإسلام مع جيش الرافضة الكافر المجرم ويتقاتلون معهم ويهلكهم الله على أيدي أهل الجنة. ولا زالوا وإلى حد الآن هم يتقاتلون. وإخواننا الذين يدافعون عن ديننا وعن عقيدتنا نعم وعن بلادنا لا زالوا يتقاتلون معهم إلى الآن، وهم بحاجة إلى الأسرة بالمال والنفس والدعاء ينبغي لأهل الإسلام جميعا أن يفهموا أن يتنبهوا لذلك. لكل الطوائف المسلمة، لكل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويرضي عن صحابة رسول الله، ينبغي عليه أن يتنبه لذلك ولا يظن أن الهدف الوحيد ما نسبنا، لا، بل جميع اليمن، كل من ليس برافض فهو في الخطة التي خططتها إيران للرافضة من أجل أن يقضوا على أهل اليمن ويستولوا على أهل اليمن. وأنا أذكر الشباب اليمني، شباب أهل السنة وشباب أهل الإسلام، نعم أذكرهم بأنهم يظهرون على عرض رسول الله وعلى رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباب الصحابة. هذا معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما يوم أحد، قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بينما أنا واقف في الصف يوم أحد، وجاءنا يوم بدر، قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر قتل أبو جهل يوم بدر، فإذا أنا بشابين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما نعم. قال من رمزني الذي عن يميني وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال قلت له وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال ثم رمز للذي عن يساري وقال لي يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال قلت له وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال فبينما أنا واقف في الصف
0: وإذا بأبي جهل يدل الصدفة قلت له ما هذا صاحبكم الذي يسألان عنه؟ فابتدراه بسيفهما حتى قتلا، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه فقال هل أحد منكم نزع سيفا؟ قال لا. فنظر إلى السيفين وإذا بهما يسقان دما، فقال كلاكما قتل هؤلاء. أبو جهل كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرافضة يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبون ويطعنون في عرضه، ويسبون صحابته، بل ويكفرون جميع المسلمين، ويتهمون بأن القرآن ناقص ومحرف، وعندهم، وأنت لا تغار أيها الشاب المسلم الذي يخاف على دينه ويغار على دينه، أين أنت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا أنصح إخواني بالله أن ينصروا إخواننا في كتاب وفي حدوث، وهكذا يطلب العلم ويتبقوا في دين الله عز وجل. نعم، وإخواننا وماذا؟ وأنصح من أراد أن يذهب ويطلب العلم فليذهب، فليذهب ويطلب العلم ويتبقى في الدين في دار الحديث السلفية بدمات عند شيخنا يحيى خليفة شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله. نعم، وفي تلك الدار الطيبة التي ربت هذا الجيش الطيب الذي يغار على رسول الله وعلى سنته وعلى كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. لو لم يكن تلك الدار، الله أعلم كيف حال أهل اليمن، كيف حال أهل اليمن. هؤلاء الرابطة، هؤلاء باطنيون، ولا يقرأوا التاريخ، انظروا إلى تاريخهم الأسود، فهم لا يفرقون بين عالم ولا عادي ولا بالرجل ولا امرأة إذا تمكنوا أهلكوا الحرب والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يهلك الرافضة وأن يهلك من يتعاون معهم، نسأل الله جل وعلا ألا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا في دمات، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم بارك لهم في عملهم وفي أعمالهم، اللهم بارك لهم في علمهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم انصر إخواننا في كتاب الذي نزعه لنصرة إخوانهم وفي حدود، اللهم انصرهم وسلمهم واحفظهم وغلبهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين، اللهم من أراد بنا وببلادنا سوءا فأجعله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم احفظ بلادنا من كيد أعدائنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم في تلك البلاد، اللهم احقن دماءهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بأمريكا، اللهم دمرها تدميرا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بدولة اليهود إسرائيل، اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجمع أهل اليمن، اللهم اجمعهم واجمع سبلهم واحد كلمتهم، واكفهم شر الرافضة الحوثيين القرامطة الباطنيين، يا قوي يا متين، ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولعلي قد أقلت عليكم، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في هذا المسجد، وأن يبارك بالقائم عليه، أن يبارك بمن يناصره وبمن يؤازره ومن يطلب العلم عنده، وأن يبارك ويحفظ إخواننا السلفيين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك الله وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.
2: اللهم عليك بالرحمة، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم ونصرهم، اللهم عليك بهم وبمن مالأهم، اللهم بور مكرهم أجمعين، اللهم اغرب بينهم العداوة والبغضاء، اللهم فشل خططهم، اللهم خالف بين قلوبهم وآرائهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اقتلهم بحدهم وحديدهم، اللهم احرقهم بنارهم، اللهم هدم ديارهم وفشل خططهم، اللهم انتقم منهم فإنهم مجرمون، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم ننشدك نصرك وأنت خير الناصرين لنا ولإخواننا وأنصارنا وأعواننا في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك، وثبت أقدامهم وآمن روعاتهم، وزد إيمانهم وثبت أقدامهم، ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى يا رب العالمين.

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذا وعد من ربنا سبحانه وتعالى أنه يعلي كلمته وأنه ينصر دينه وينصر من نصره، وهو القائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. والقائل سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم.

يُنصِرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ومن نصرة الله سبحانه وتعالى النفاح عن دينه والنفاح عن شرعه والنفاح عن الأعراض والنفاح عن الأنفس والنفاح عن الأموال، وهذا أوجب ما يكون من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والله لقد أخلد الناس إلى الدنيا، كثير من الناس أخلد إلى الدنيا

يتذكر الإنسان الدار الآخرة. وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدرجات العلى، وفي مثل هذا الحال يقوى إيمان المؤمن، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معشر المسلمين، لا يجوز لأحد في مثل هذه المواقف أن يداخله ضعف أو خور، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم. فإن الله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويقول: فإن قاتلوهم فقاتلوكم فاقتلوهم. ويقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ونحن والله لقد صبرنا كثيرا وحلمنا كثيرا ونصحنا كثيرا وقمنا بما نرى أنه واجب علينا من مزيد الصبر، ولم يفد ذلك هؤلاء القوم البغاة الظلمة الغشمة الذين والله إن اليهود أرحم منهم، وكذلك أيضا كل الفرق المجرمة أرحم منهم. ومن هذا الموقف أهيب بإخوان الدعاء حاضرين وغائبين، وبإخوان المسلمين حاضرين وغائبين، أن يهبوا لنداء الجهاد في سبيل الله عز وجل قائمين بما أوجب الله وكما أراد ربنا سبحانه وتعالى وكما أمرنا سبحانه وتعالى. وفي هذا نعمل نصر الله، والله على بغيهم وعدوانهم نرى أننا لو لم تكن معنا قوة مثل قوتهم ولا حتى نصف قوتهم، فإننا نعمل من ربنا سبحانه أن لا يخزينا وأن لا يذلنا. وهذا والله رجاؤنا فيه. فإياكم وما يحصل من الشيطان من التخوف، كما قال الله سبحانه: فلا تخافوهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد قال ربنا سبحانه مبايعا للعباد المؤمنين: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وليس بعد هذا فوز والله. هذه دنيا زائلة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لو تراجمهم بالحجار، ولو تقاحطهم بالأسنان، ولو يعد الإنسان بعدها بسكينه، فإن الله قد أوجب علينا القتال في مثل هذا الحال الذي حصل فيه غاية البغي والاعتداء والظلم والعدوان، بعدما بذلنا وسعنا وبذلنا مطالب الواسطة مع أنها فيها علينا شدة الضغوط، وهم لا يرضون إلا أن يأخذوا أماكننا ومواقعنا ودارنا وأنفسنا وأرواحنا ونساءنا وأبناءنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول
إذا دعاكم لما يحييكم. حقيقة والله أن هذه هي الحياة. من مات فنرجو أنه أن الله يجعله أن يجعله الله عز وجل شهيدا، ومن حي فإن هذا قد أوجب الله عليه، قام بما أوجب الله عليه وبقي من عمره ما أراده الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالذل لا يأتي بنتيجة. نحن في أوساط الرافضة وهم محدقون من كل جانب، وكما قيل في المثل إن الدواعي تشد القوى والقلوب ليست بسواء. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم واجهوا المشركين وبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن رأيتم من أنفسكم، قال مسك سعد يد النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتم من أنفسكم جبينة فلا تبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها ستنهشكم السيوف وكذلك الرماح، ولكن قال أمط والله لو خاض بنا هذا البحر لأخذناه. الحديث بتمامه، والشاهد من هذا بارك الله فيكم أننا في مثل هذا الحال لا مفر لنا، ومن ترخرخ أو ذهب أو ما إلى ذلك يعتبر والله فارا من الزحف. فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ورسوله فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه كبيرة من الكبائر، لا والله نرضاها لأنفسنا، ولا والله يجوز لنا. ألا أخبركم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وفي الحديث تولي يوم الزحف، ونحن الآن الزحف علينا من كل جانب. فوجب علينا ما أوجبه الله على الصالحين. نعم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك هو الفوز العظيم. فهذا أعظم فوز أراده الله لعباده. لقد تهيبنا من الرافضة في المرة الأولى وقاتلناهم ولله الحمد، ونحن نعتقد أن قتالهم من أعظم، لأنهم بغاة علينا وزنادقة، من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات إلى ربنا سبحانه وتعالى. ودفع الله شرهم وكسر الله شوكتهم، ومن هذا المقام فهذا نداء الجهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لمن أراد في سبيل الله من قريب أو بعيد، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأنا أولكم. لسنا معناه على أننا نتخاذل من قرب ولا من بعد، نعم، ولكن نسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الظالمين. وهذا أملنا فيه سبحانه وتعالى، وما عندنا من الخير فيه خير. وأنبه إخواني السامعين من أهل البلاد وطلاب العلم والدعاة الأفاضل جميعا الأكارم على أنهم يقتصدون وعلى أنهم يستنصرون بالله سبحانه وتعالى، وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله بما تعملون خبيرا. على كل شيء قدير، لله الأمر من قبل ومن بعد، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فنحن نقول للسامعين من الرافضة ومن يسمع هذا الكلام اعلموا وفقكم الله معشر المسلمين، وليعلم الرافضة خذلهم الله وأهان قدرهم وأذلهم وكسر شوكتهم على أننا لسنا مستعدين للهوب ولسنا مستعدين للفرار ولسنا مستعدين أيضا لما يؤمله هم أو غيرهم، وأننا ولله الحمد عندنا من السكينة والطمأنينة ما نرجو أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وعونه ونصره ووعده الذي يقول فيه: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. وعد الله لا يخلف ولا يخلف الله وعده. إخواني في الله، أمثالكم حفظكم الله من رجال التوحيد والسنة ورجال العقيدة الصحيحة وصلوا إلى فارس والروم وطهروا البلدان من الشرك، فمثل هذه الوجوه ينبغي هي أن تطهر دنس، أن تطهر البلاد من الشرك، فضلا من أنها تدافع عن أنفسها. وصلوا إلى الهند والسند وركبوا الحمير والبغال والجميل الجمال من أجل الله سبحانه وتعالى نصر دينه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ومن هنا أنبه إخواني على التحرز كثيرا في متارسهم وأماكنهم، وهكذا الإخوان الذين هم عزل عن السلاح يكثرون من دعاء الله رجالا ونساء وأطفالا يدعون الله عز وجل، وإننا في موطن نرجو أن الله عز وجل يجيب فيه الدعاء. أولا لأنه لقاء العدو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو ثلاث دعوات لا ترد، ومنها حين التحام الجيش، وهذا في وقت الالتحام. فالذي في مترسه يدعو الله، والذي في بيته يدعو الله، والذي في فراشه يدعو الله، وأينما كان يدعو الله ملحا عليه سبحانه وتعالى، رافعا يديه مستقبل القبلة، مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بنصره، سائلا ناشي مناشدا ربه أن ينصرنا وأن يخذل أعداءنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الذي أوصي به إخواني حفظهم الله. والله إن ذلتكم ذلة للسلفيين في العالم، وإن نصركم نصر للسلفيين في العالم. أي والله، وإن ذلتنا لو ضعفنا من هذا الموقع وتخاذلنا إنه لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن الذي يرضي الله منا سبحانه منا ونرجو ذلك أن نقوم بما أوجب الله، وهو أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا، كل بقدر ما يستطيع، ولو بحجر وتستطيع أن تتمترس وعندك حجر ترجمه في وجهه أو ترجمه في صدره بحجر بقدر ما تستطيع، فإن هذا قد ربما يكسر الله رأسه وتأخذ بندقه وتقتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين حصاة ورمى بها المشركين وقال: شاهت الوجوه، وجعل الله فيها البركة، ووقعت في مواقعها، وكسر المشركون بها. أنا لا أحثكم على الخروج بغير سلاح من هنا، ولكن أحثكم على الدعاء، وأحثكم على القيام بما أوجب الله عز وجل من إقامة دينه وشرعه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وهكذا مضافرة الجهود وإقامة المتارس والخنادق وما إلى ذلك. وهذا لنا به أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرهم الخندق وتمترسهم، وأسأل الله عز وجل أن يمكننا من رقابهم، وأظن أن الله سبحانه وتعالى يقربهم إلينا لينصرنا سبحانه وتعالى، فإن قد ظلمنا 40 يوما تحت الحصار، وبعد ذلك تحت القنص، وبعد ذلك تحت صب المدافع الثقيلة والهاونات والرشاشات وما إلى ذلك من القصف الشديد الذي لا يصدر إلا عن مجرمين فجرة على مؤمنين مسلمين عباد الله سبحانه وتعالى، ليسوا بغاة ولا معتدين، وقد بذلنا لهم جميع ما نستطيع بذله، فأبوا إلا إزهاق أرواحنا، وأبوا إلا السيطرة على دارنا، وهذا لا يجوز تمكين المجرمين منه. أظن أن في هذه النصيحة اكتفاء بإذن الله عز وجل لنا في هذا الموضع، ونداء إلى نادي الجهاد،
نداء إلى جهاد المشركين لمن يسمع هذه الكلمة من قرب أو بعد، ولا هناك عذر لمن يقول ليس بجهاد هذا، فإن هذا والله من أعظم الجهاد. حتى لو كانت امرأة وتستطيع أن تدفع عن نفسها وأن عرضها وتقتل مشركا أو تقتل رافضيا باغيا، كان ذلك عليها بقدر ما تستطيع. وقد قالت أم سليم حين حملت الخنجر: ما هذا يا أم سليم؟ قال لها رسول الله: قالت أبقر بطن من دنا مني. فهبوا حفظكم الله معتصمين بالله وبكتابه وبشرعه الحق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولنأخذ شيئا من درس

0: رجالهم بالخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنى أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال رحمه الله: أي وإذ قال موسى لقومه موبخا لهم على صنيعهم ومقرعا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله: لم تؤذونني بالأقوال والأفعال وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام بأوامره والابتدار لحكمه، وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان بعد إحسان الله ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم الذي قد علموه وتركوه. ولهذا قال: فلما زاغوا، أي انصرفوا عن الحق بقصدهم، أزاغ الله قلوبهم، عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم يوفقهم الله للهدى، لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يحصلون إلا ولا يصلحون إلا للشر، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين لم يزل الفسق وصفا لهم، ليس لهم قصد في الهدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس ظلما منه ولا حجة لهم عليه، وإنما ذلك بسبب منهم، فإنهم الذين أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه، فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ وتقليب القلوب عقوبة لهم وعدلا منه بهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. يقول تعالى مخبرا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن مريم وقال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أرسلني الله ليدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر، وأيدني بالبراهين الظاهرة. ومما يدل على صدقي كوني مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي جئت بما جاء به موسى من التوراة والشرائع السماوية، ولو كنت مدعي للنبوة لجئت بغير ما جاء به المرسلون، ومصدقا لما بين
1: لجئت بغير ما جاء به المرسلون ومصدقا لما بين يدي من التوراة أيضا أنها أخبرت بي وبشرت، فجئت وبعثت مصدقا لها ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب النبي الهاشمي، فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر الأنبياء يصدق بالنبي السابق ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين، فإنهم يناقضون الأنبياء أشد مناقضة ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأوامر والنواهي. فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى بالبينات أي الأدلة الواضحة الدالة على أنه هو وأنه رسول الله حقا، قالوا معاندين للحق مكذبين له: هذا سحر مبين، وهذا من أعجب العجائب، الرسول الذي قد وضحت رسالته وصارت أبين من شمس النهار يجعل ساحرا بينا سحره، فهل في الخذلان أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء أبلغ من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوما من رسالته وأثبت له ما كان أبعد الناس عنه؟ وهذه الآيات في ذكر نبيين من أنبياء بني إسرائيل، موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وليسا متتابعين بل بينهما فرق كثير، وبينهما أنبياء ورسل، فبينهما داود وسليمان وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل، كلهم بعد موسى وقبل عيسى. قال الله: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، أي بعد موسى، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ثم ذكر الله تعالى أن في جيش ذلك الملك الذي جعله ذلك النبي وهو طالوت كان في جيشه داود، وهو الذي قتل جالوت، فبين هذين النبيين مدد متطاولة، وكان آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهما من الزمان 600 سنة. فقال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، وهم بني إسرائيل، يا قوم لم تؤذونني؟ وكانوا قد آذوه بأمور كثيرة، منها ما أخبر الله به في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فقالوا هو آدر، أي منتفخ الخصيتين، وهكذا آذوا بغير ذلك من الأذية. فقال لهم موسى: لم تؤذونني؟ أي ما الحامل لكم على ذلك؟ وما هو السبب في أذيتكم لي وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقد هذه ذكرت في هذا الموضع للتأكيد، أي وأنتم تعلمون ذلك علما يقينيا لا شك فيه أني رسول الله إليكم. فقد أجرى الله تعالى على يديه من الآيات ما لا يكون إلا للأنبياء، وتيقنوا ذلك وعلموا كيف أهلك الله فرعون الذي استعبدهم قرونا من الزمان على يديه، فقال لما تؤذونني وأنتم تعلمون علما لا شك فيه أني رسول الله إليكم، أفبهذا يقابل الرسول؟ أم الرسول حقه الإكرام والإجلال والاحترام؟ فما الحامل لكم على أذيتي؟ قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زاغوا أي مالوا عن الحق، فأصل هذه الكلمة زاغ أنها تدل على الميل، ولذا جاء في بعض الألفاظ في الحديث إذا زاغت الشمس، صلاة الظهر إذا زاغت الشمس أي زالت ومالت، فزاغوا أي مالوا عن الحق، أزاغ الله قلوبهم. لما حصل منهم زيغ عن الحق ميل عنه عاقبهم الله تعالى بأن جعل الزيغ في قلوبهم، وهذه الجملة من الآية فيها من مسائل القدر، وفيها أيضا من الموعظة البليغة للعبد، ففيها من القدر أن ما يصيب العبد وما يقدر عليه من الضلال أو الزيغ أن له سببا في ذلك، أن له تسببا في ذلك. فهؤلاء لما بدأوا هم بالزيغ بالميل عن الحق جعل الله تعالى في قلوبهم الزيغ، قال بعض المفسرين خلق الله الزيغ في قلوبهم، جعل الله تعالى الزيغ في القلوب حتى صار ملازما لها. وأيضا هذه الآية فيها موعظة أن الإنسان الذي قد بصر الله بالحق يحذر أن يميل عنه، عرفك الله بالطاعة وبالقرب إليه، احذر أن تميل إلى معصية الله، فإنك إذا ملت عن معصية الله بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، لا تقول هي هذه معصية أفعلها وأتوب منها، أو هذا الشيء يسير سأفعله ولا يؤثر، قد يجعل الله تعالى في قلبك الزيغ فلا تتلافى نفسك ولا تستطيع إخراجها مما أنت فيه. هكذا الإنسان الذي بصر الله بالحق بالسنة باتباع السلف احذر أن تميل عن هذا الطريق بسبب عداوة لشخص، أو بسبب حظ من حظوظ النفس، أو بسبب أمر من أمور الدنيا تميل عن الحق الذي تعلم أنه حق، بعد ذلك لا تستطيع أن تتدارك نفسك، تواصل في الضلال، ويجعل الله تعالى الزيغ في قلبه. وإذا زاغ قلبك فإنما سيرك يكون تبعا لقلبك. فالآية هذه فيها موعظة أن يحذر الإنسان أن يميل، جاهد نفسك، إن حصلت الزلة فالله تعالى لا يؤاخذ بالخطأ وبالزلة من الإنسان، وأيضا لا يؤاخذ إذا تاب وصدق في توبته، لكن كونه يميل عن الحق، عن طاعة الله، عن الخير الذي هو عليه، فهذا بعد ذلك لا يستطيع أن يتدارك نفسه، وقد يريد الخير ولا يستطيع الرجوع إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في قلبه الزيغ، وصار الميل شيئا مما هو في قلبه. وإذا عاقب الله هؤلاء وكان ما فعلوا من ضمن الزيغ العداء لأولياء الله الصالحين والأذية لهم، فمعاداة الصالحين والأذية لهم هذا ميل عن الحق، هذا زيغ، يعاقب الله تعالى صاحبه بأن يزيغ قلبه فيصير قلبه زائغا مائلا عن الحق منحرفا عنه ولا يستطيع أن يرد إليه، لأن الله تعالى قد جعل في قلبه الزيغ، كما في الآية أيضا التي ذكرها السعدي، قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نعاقبهم بعد ذلك بأننا نقلب أفئدتهم قلوبهم أبصارهم في الضلال في الشقاء، عقوبة لهم أنهم لم يؤمنوا بالحق الذي جاءهم أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو بذلت بعد ذلك كل سبب في هدايتهم لا تقدر عليه، لأن الله قد قلب تلك القلوب. ولذا قال الله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، فالفسق هو الخروج. فالخارج عن طاعة الله المائل عنها متوعد هذا أن الله لا يهديه، بل يذره في الضلال، يجعله مستمرا في الضلال. فهذه الآية كما سبق، كما أنها أصل عظيم من أصول الإيمان بالقدر، ومن أن العبد ما يحصل له من الزيغ أو الضلال أو الانحراف أن الله تعالى لم يظلمه في ذلك، وليس له حجة على الله جل وعلا، بل هذا بسبب من عند نفسه. فإضافة إلى ما فيها من تقرير هذا المعتقد العظيم هي أيضا موعظة، هي أيضا ذكرى للعبد أن ينتبه لنفسه عن الميل إلى غير الحق. ومن ضمن الميل إلى غير الحق ما كان سببا في زيغ هؤلاء الناس، أن يؤذي الصالحين المؤمنين، أن يعاديهم، فهذا سبب لزيغ القلب. ولذا أهل البدع والضلال الذين عادوا أهل الحق والهدى والصالحين والأئمة، هؤلاء من أبعد الناس عن الهداية ومن أبعد الناس عن الرجوع إلى الحق، لأن الله تعالى قد أزاغ تلك القلوب. ثم ذكر الله تعالى شأن عيسى ابن مريم مع قومه: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا في دعوة عيسى لقومه وما كانوا عليه من العناد والمخالفة، فهو يقول لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أنا أرسلني الله إليكم. ويذكر لهم الأدلة والبراهين التي تبين رسالته، وهم يعلمون ذلك، مصدقا لما بين يدي من التوراة، أي لم أخالف التوراة بل جئت بما جاءت به ودعوت إلى ما دعت إليه التوراة. فإن كانت التوراة عندكم حقا وكانت التوراة عندكم كتاب الله، فأنا جئت أصدق هذه التوراة وأدعو إلى ما دعت إليه، جئت أصدق هذا الكتاب وأدعو إلى ما دعا إليه، وأيضا التوراة هذا الكتاب قد أخبر بي وبشر، فمجيئي بالصفة التي أخبر بها هذا الكتاب هو تصديق للتوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، أي وأبشر برسول يبعث بعدي اسمه أحمد، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد، فمن أسمائه أحمد ومن أسمائه محمد ومن أسمائه الحاشر والعاقب إلى آخره. وقد ذهب بعض العلماء أن معنى أحمد هو معنى محمد، ولكن في مبالغة، فمحمد معناه أي الذي كثرت خصال الحمد فيه، الذي يحمد محمد، أي كثرت خصال الحمد فيه فيحمد بتلك الخصال ويثنى عليه بها. وأحمد قال بعض العلماء هو بمعنى محمد، إلا أن في مبالغة، وأن التقدير هو أحمد من يحمد. فالرسل يحمدون لكمالهم ولما فيهم من الصفات العظيمة التي جعلهم الله عليها، وأحمد من حمد منهم، أي أبلغ من يحمد منهم، هو أحمد رسول الله. فيكون على هذا اسم مفعول، أو يكون على هذا نعم اسم مفعول، أي أحمد، أي أنه الذي يحمد، أحمد من يستحق الحمد، أبلغ من يحمد من الناس. وقال بعض العلماء بل هو أحمد اسم فاعل، أي أشد الناس حمدا لله جل وعلا، أحمد الناس لله جل وعلا، وأكثرهم ثناء عليه وتعظيما له. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في مقدمته في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يرجح المعنى الأول، أنه أحمد اسم مفعول، لأن هذا سمي به، أي باعتبار صفته وباعتبار كماله لا باعتبار كثرة حمده لله. فالاسم المراد به أي ما يتصف به المسمى وما يدل عليه، فهو أحمد من حمده الناس. فمهما أثنى الناس على أحد ومهما ذكروا بصفات الكمال، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى من يذكر بذلك وأبلغ من يذكر بذلك. ومن قال إن أحمد اسم فاعل، أي أنه أحمد الناس لله، أكثر الناس حمدا لله، قال حتى ينتظم الاسمان المعنيين، فمحمد يكون الذي هو يحمد، وأحمد الذي هو أكثر الناس حمدا لله، فتسميته بمحمد وأحمد يتضمن المعنيين معا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات، الضمير في قوله فلما جاءهم، قال بعض المفسرين هو عائد على عيسى، وقال بعض المفسرين هو عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، أي فلما جاء محمد بالبينات قالوا هذا سحر مبين، أي سحر ظاهر. وكلام السعدي رحمه الله يدل على ذلك، أن الضمير عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنه الذي اتهمه قومه بأنما جاء به سحرا، بأنما جاء به سحر، وهذا من افتراء الكذب على الله جل وعلا. ثم بين في الآية التي تليها حكم افتراء الكذب على الله سبحانه وتعالى. أخن يقول من الأدلة على أن موسى أوذي من قوم أذى شديدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حين أوذي وقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. نعم، وأخبر الله في القرآن أنهم آذوه وجمعهم، أي أن الأذية حصلت منهم، لا تكون كالذين آذوا موسى. أخ يقول هل قال بعض المفسرين بالمناسبة بين هذه الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه والآية التي قبلها لما تقولون ما لا تفعلون، يعني إن من الزيغ أن يعلم الإنسان شيئا ثم لا يفعله؟ الله أعلم، ما رأيت هذا، ممكن الذي يعتني بهذا الأمر يذكر. ما هو أحسن الكتب التي اعتنت بالمناسبة بين الآيات، المناسبة بين هذه الآية والآية التي بعدها، والمناسبة بين السورة والسورة التي بعدها؟

0: في بيان مناسبة الآيات والسور، وأيضا تفسير البيضاوي يعتني بهذا الأمر، يعتني بالمناسبة بين الآيات والسور. وأكثر من اعتنى بهذا هو الإمام البقاعي أو البقاعي في كتابه نثر الدرر في تناسب الآيات والسور، كتاب كبير في أظن في 30 مجلد، يكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها

يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات

وعند الميزان وتطير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة، فلا يمر في مكان إلا وفي ظلمة ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم، وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ القوي في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. آية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم، فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده،
قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وفي آخر الآية قال فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب. نحن لله أرواحنا ودماؤنا ولحومنا ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم هكذا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خفف الله عنهم يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوة ونصر الله جنده وأعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكالا على الله وأننا مضرورون 55 يوما تحت الحصار. الأطفال يظلمون والنساء يظلمنا والصغار والكبار وسائر الناس القوت الضروري لا يحصل لهم. الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي. الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم. طلاب علم حفاظ لكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وتراق دماؤهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري وأطفال يموتون الطفل تلو الطفل ومرأة تبقى في نفاسها تموت. وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم ولكن الظلم قد يعني ماذا هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا يا أخي لا الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار فكلا أخذنا بذنبه فمنهم أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر؟ بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين. على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين. على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان. نهى عن صبر البهائم ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين ثقوا بالله سبحانه دعاة الله معشر أهل التوحيد معشر أهل التوحيد معشر القبائل الشرفاء معشر الموحدين معشر الأساكر المستبصرين. هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم. لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين.
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هكذا يقول الله عز وجل: والله لا دباباتكم تقرب العجل ولا تبعده. هكذا. وكأي قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هكذا يقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هكذا يقول الله، قال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجاء التهييج، وجاء كذا التثوير القرآني، قول الله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. بيع يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. من أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك والفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وديننا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة. ولئن متم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة، فإن من دافع نفسه وقاتل وجاهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين اتقوا منهم، الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان، أهل ضلالات، أهل زندقة، أهل فجور، بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. الله يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد
دمروا صعدة، دمروا مساكنها، شردوا أشرفاءها وأهاليها، ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم، وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد، هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم، فصار هذا هو المؤدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام، هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان، وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا، لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم

اللون لون دم والريح ريح المسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله لا أجد ما سعة أحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفسي بيده لو أددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهددون بالموت لا تهددون بالقتل وتدمير الديار نحن كلنا لله نعم لله سبحانه وتعالى واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف واعلموا أن الذلة مع المعاصي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال الله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين هكذا يقول الله سبحانه وتعالى لا تهددون بالموت لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم وهو السميع العليم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن قال ما حملك على قولك بخن قال لا والله يا رسول الله إلا أن أكون من أهلها قال إنك من أهلها فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن ثم ألقى تمراته وقال إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زادي إلى التقى وعمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنت تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ما قال من ذنوبكم قال ذنوبكم يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين إلى قوله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله الآية إنه لا يأتي خير إلا بالصبر لا يأتي إلا بالصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لا يأتي خير إلا بالصبر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعل فيكم أنبياء جعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وهذا كما يقول بعض الناس يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخره يريد أن يمسك بذيل الناموس نعم فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين هكذا
وصية أنبياء

0: يا أيها الناس، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه. نفوس العباد بيد الله عز وجل، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان هو وليهم، كما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله، حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفسه قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: لأبقر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة وليس عليهن جهاد، إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا والله من الظلم والعدوان، وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل، هو سبب هلاك العباد والبلاد. لأن الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: فدفع قروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض

له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون

من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يأكلن

يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن

أرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفوا

منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون.

جاء به حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا

بحافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من

مسنا وأهلنا الضر مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم

لا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد

بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل

رجلا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا.

قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.

منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن

إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا.

0: بين الناس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب
0: وأحسن تأويلا.

إن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.

ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما.

أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله

منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا

0: أخ يسأل هل للتكبير أصل عند قتال الكفار؟ هو من ذكر الله، والله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأفضل الذكر في مثل هذا، يعني مثل هذا الذكر، التكبير، فلا بأس بدخوله تحت هذا العموم. وفي الباب آثار، ومن ذلك أيضا ما ذكرته، الله أكبر خربت خيبر. يكبرون فتسقط بعضها، إيه نعم. مشروع التكبير عند قتال العدو مشروع، بل مستحب. وقد أخبرنا أن الروس أكثر ما كانوا يرهبون من التكبير، وربما أحدهم يخرج من دبابته يشرد من دبابة عند أن يكبر عليهم المسلمون هناك، يكبر ويرمي، وهذا يكبر من هنا وهذا يكبر، ولا أدري إلا وقد تساقطوا من هنا ومن هنا شردوا، يدخل الرعب في قلوبهم. أما المسلمون فإنهم يعتبرون هذا التكبير عبادة، ومع هذا العبادة أيضا من ذكر الله. وهؤلاء سقط الرافضة، كان قبل أيام ربما هجم على بعض المواقع، والله أكبر الموت الأمريكا، ولا أدري إلا بعض الناس يهربون منهم، الله أكبر إنه يسمعون التكبير وهربوا. والله هذا من الفضائح، نسأل الله العافية والستر، نسأل الله العافية والستر. ولا مفروض إذا كبر الموت الأمريكا يقول يعني ماذا، التكبير المسلمون أحق به من هؤلاء الزنادقة. أما حربهم لهذا المكان بطلوا التكبير خلاص، يعني كانوا يكبرون هناك أولئك يهربون، هناك بطلوا أن يغنون. وف لهم الله من دشر، يعني أشيد من حق من زوم من تلك حق حزب الشيطان اللي في لبنان. بقي رهبة منهم في جهة السعودية في هذا الحرب، يقولون العساكر يرهبون منهم كثيرا، إنما يمكنونهم الطيران ومن بعيد ومن البحرية، أما العساكر ما زالوا يتهيبون من الرافضة، لا سيما مع هذا التكبير وماذا وما شدة الإرهاب والإرجاف الذي قد حصل يعني من بهم. والله لو خبرتموهم ما عرفتم إلا سقطا دشرا، والله ما تعرفون إلا هؤلاء الفرق، قطع صلى ورعان سقط دشر. يا هؤلاء ما يحتاجون إلا ضربا بالعصي، مثلهم ما لهم إلا ضرب بالعصي، إلا أنهم شغلة يعملون في جبل خمسة ما يزيدون، خمسة عشرة ثلاثة إذا مسكوا الجبل يطلعوا ثلاثة أربعة خمسة، يشغلوا الناس بهم، يختبئ مثل الفار، ثم إذا ظهرت فرصة رمى بمعدل عدة طلقات ولا قناصة ولا كذا على بعض المكان واختبأ في جحره، وهكذا يعملوا للناس هذا. حتى هناك أخبرونا على هذا الحال، والناس ينشغلون ويحشدون وكذا، وأتعب الناس بهذا الفتنة خاصة في النهار، هذا شأنهم في النهار، يختبئ هكذا يختبئون، وإذا حصل فرصة يخرج برأسه مثل الفار، رمى له بطلقتين ولا ثلاث ولا على حسب الحاجة، يعني من حيث حاجتهم هم لقتل، يتربص لواحد يقتله ولا اثنين ما تيسر له، فشغلوا الناس هناك هكذا في الحدود السعودية. وعندنا في النهار نفس المبدأ، معهم في الأحرش واحد من اثنين، ومعهم في جبل الحديدة يسمونه مدري عايش من جبل المجموعة فين الحفر، معهم في الجميمة مدري اثنين أو ثلاثة، وبعض الأماكن على هذا الحال للقص من بعيد بعيد. وهكذا فعلوا في خط صنعاء، قطعة نحو 10 أو أقل أو 5، الخط كله لما بدأ قطع الخط، واحد معه بازوكا وواحد معه معدل، ونحو 4 ولا 5 هناك مترصدين واثنين هناك. وإذا بالخط كله من طرفه إلى طرفه، ها أمامكم الحوثيون، وقف وقف، أي 5، والله ما يحتاج إلا من يصب فوقهم ديزل يحرقهم هؤلاء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. وإلا كيف يطول الخط؟ كيف يطول؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

0: بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: وقال الله سبحانه:
0: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
1: في هاتين الآيتين يخبر ربنا سبحانه وتعالى عن فوائد قصص الأولين من الأنبياء والمرسلين والصالحين. وفي هذا اليوم المبارك نستعرض لحادثة من الحوادث التي حدثت في عهد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعركة من المعارك التي خاضها أهل الإسلام فرفعوا فيها راية التوحيد وأذلوا فيها أهل الكفر والشرك العنيد. إنها معركة مؤتة. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من المسلمين قد أهمل النظر في القراءة في تاريخ السلف من أنبياء ومن صحابة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل صار هذا الأمر مغفولا عند كثير من الناس، بل ربما إذا وجدت شابا مثقفا أو رجلا ولربما دكتورا إلى غير ذلك من هذه الرتب ومن هذه المنازل التي وصل إليها كثير من أبناء أهل الإسلام، ولربما إذا سمع اسم صحابي لا يعرف عن هذا الصحابي شيئا، ولربما لا يعرف الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما إذا سألته أن يسرد لك 5 أسماء متتابعة لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربما تلكأ وتلعثم في الجواب. ولكن في الجانب الآخر إذا سألته عن أسماء مجموعة من اللاعبين أو من الفنانين أو المصارعين أو الفنانات أو المغنيات لسرد لك أسماءهم وأعمارهم وأماكنهم إلى غير ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه المنزلة التي وصل إليها كثير من أبناء المسلمين إنها منزلة دنيئة، إنها منزلة دنيئة ينبغي لكل رجل عاقل ينتسب إلى هذا الدين أن يحرص على المآثر وأن يحرص على المفاخر التي بناها له أجداده من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ولذلك فإن سلف هذه الأمة كانوا يعلمون أبناءهم ويدرسونهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته الكرام، أمر لا بد منه. يعلمونهم ذلك كما يعلمونهم العلم وكما يعلمونهم ما فرض الله عز وجل عليهم لتثبت قلوبهم عند الفتن وعند الشدائد والمحن، وليأخذوا من ذلك العبرة والعظة فيستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. ربما كثير من المسلمين يحب الذكاء لأبنائه ويحب أن يكونوا فطناء أذكياء، ربما تابع لهم تلك الجرائد والمجلات قصة ماجد وقصة عنترة والزير إلى غير ذلك. يا أيها المسلم الكريم، ترفع عن هذا كله ودرسهم سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. علمهم سيرة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من الأئمة الصالحين المتقين الزاهدين عليهم رضوان الله، بهذا يصلحون وبهذا يفلحون وبهذا تصلح الكريم. أيها المسلمون عباد الله، معركة موتة، هذه المعركة أعظم معركة مثخنة كانت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكبر معركة دامية خاضها أهل الإسلام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت بين أهل الإسلام وبين النصارى وبين النصارى الرومان. هذه المعركة كانت في السنة الثامنة للهجرة في شهر جماد الأول، وأما موقعها في بلاد موتة في أدنى بلقاء الشام، عجل الله بتطهيرها من اليهود ومن الرافضة المجوس النصيريين بلاد الشام الغراء التي دنست اليوم بأوساخ اليهود والنصارى ومن تبعهم ومن هو إليهم من النصيريين الرافضة المارقين. هذه البلاد عزها عظيم وقدرها عظيم في نفوس أهل الإسلام إذا عرفوا تاريخها وعرفوا مجد أبنائها من أصحاب رسول الله ومن التابعين ومن العلماء. ويوم أن جهل أهل الإسلام بتاريخهم ومجدهم لم يعرفوا عنها شيئا ولم يستعظموا ما حل بها ونزل في هذه الأيام وقبل ذلك. أيها المسلمون عباد الله، إن معركة مؤتة هي الباب الذي من خلاله دخل المسلمون في فتح بلاد النصارى، فدكوا عروشهم وأزالوا ملكهم. هذه المعركة العظيمة سببها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى، فاعترض له في الطريق، أرسله بكتاب له كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الملوك في البلدان، يرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى هذا الدين، فإن لم يستجيبوا له فهناك أمر آخر قد ضمن في كتبه وفي رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل الحارث بن عمير إلى عظيم بصرى بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضه شرحبيل بن عمي الغساني وكان واليا على البلقاء من قبل هرقل، فأخذه فأوثقه رباطا ثم قدمه وضرب عنقه. إنه منكر فظيع وجريمة شنيعة قتل الرسل، أمر شنيع عندهم. ولذلك فإن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقتل الرسل الذين كانوا يأتون إليه من بعض البلدان، ولربما لاقى منهم بعض الإساءة، ولكنها خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أولئك لا يرعون لهذه العهود والمواثيق إلا ولا ذمة. بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وجهز جيشا عظيما لم يتجهز هذا الجيش قبله أبدا إلا في غزوة الأحزاب، وكان عداد ذلك الجيش 3000 مقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش العظيم، إنهم خيرة خلق الله، إنهم حماة دين الله، إنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتخلفون عن أمره ولا يعصون أمره صلى الله عليه وسلم، يطيعونه رضوان الله تعالى عليهم في يسرهم وعسرهم لمحبتهم له ولعلمهم أنه لا يأمر والسلام حول النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عليهم ثلاثة من أصحابه، أمر عليهم زيد بن حارثة حبه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أمرهم أن ينطلقوا وأن ينزلوا في المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه. فإذا نزلوا ذلك المكان أن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى الصفح، ودعوة إلى العفو، ودعوة إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور. مع أن الاعتداء تم منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، أمر أصحابه أن يدعونهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فذلك، وإن لم يستجيبوا فليستعينوا بالله على قتالهم. ثم أوصاهم بوصايا كثيرة تتعلق بحربهم وسلمهم. فلما خرج الجيش وتهيأ للرحيل إلى بلاد القتال والنزال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون من المدينة ويجتمع حولهم الناس ليودعونهم ويسلمون عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه جهود أصحاب رسول الله، يا من أهدر جهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الويل لك ثم الويل لك، إنهم الذين أعزوك ورفعوا راسك وحفظوا لك مجدك. يا أيها الجاهل الذي لم تعرف لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا، يا عباد الله، خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من معهم يودعهم ويسلم عليهم، فقالوا لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم إلينا صالحين غانمين. فلما سمعها عبد الله، قبل ذلك بكى عبد الله بن رواحة، فلما بكى عبد الله بن رواحة تعجب القوم من بكائه، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آية من كتاب الله. يا أيها الناس، هؤلاء الصحابة الكرام وهو في هذا الموقف العصيب الرهيب، متوجه إلى أرض القتال، مفارق لأبنائه ولزوجته، ومفارق لبلده، وأعظم من ذلك إنه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل تأخر عبد الله بن رواحة عن الجيش ليبقى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام. أحب أن يكون آخر أهله في المدينة أن يحضر خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله إني لسمعت آية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن منكم إلا واردها. اسمع يا عبد الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فكيف لي بالصدور بعد الورود. خاف من هذه الآية الذي أقسم الله فيها أن الكل سيرد النار، أن الكل سيرد النار حتما مقضيا. قال رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال الصحابة لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم علينا صالحين غانمين. فسمعها عبد الله بن رواحة ثم قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أي ضربة واسعة المجال ينبعث منها الزبد فوق الدم كما هو معروف، أو ضربة بيدي حران مجهزة بضربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على قدسي يا رشد الله من غاز وقد رشدا. رضي الله عنك وأرضاك يا ابن رواحة. ثم انطلق الجيش صحبهم النبي عليه الصلاة والسلام مشيعا لهم إلى ثنية الوداع، ثم انطلقوا على بركة الله. وهم في الطريق يتلمسون الأخبار ويتحسسونها لتعلم أيها المسلم وليعلم ذلك المخدوع ببهارج الأعداء الذين ينسبون إلى هذا الدين أن ليس فيه نظام وأنه عشوائي. لا والله، إنما أولئك إنما الغرب والشرق يستقي مخططاته ويستقي مدبراته. كثير منها من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يستقونها من ديننا الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انطلقوا يتلمسون الأخبار، فإذا بالخبر يأتيهم، إذا بهرقل ينزل بمئات ألف مقاتل من الرومان، وإذا بالقبائل والبلدان المجاورة تتجمع في مئات ألف مقاتل، فإذا بها مئات ألف مقاتل مع 3000 من المسلمين. ثم بعد ذلك مكث المسلمون في معان يتشاورون ويفكرون في الأمر، فقالوا نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا ونضع عليه ما حصل، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي على ما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عبد الله بن رواحة خالف هذا الرأي، ثم قام رضي الله تعالى عنه وشجع الناس، ثم قال يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم الشهادة في سبيل الله، والله إن لا نقاتل الناس بكثرة ولا بقوة ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. إنه الدين يا عباد الله الذي به سندك عروش الكفر وعروش الشرك وعروش الرفض وعروش من وقف لدين الله أو ناوأ شرع الله. أعلم أيها المسلم وأعلم أيها الشاب أنه لا نصر ولا قوة ولا ملك ولا هيمنة للمسلمين إلا بالتمسك بهذا الدين. قالها ابن رواحة، تخط بماء الذهب، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. كم من فئة قليلة، نعم نصرها الله على فئة عظيمة وفئة كثيرة. ثم انطلقوا واستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة، فانطلقوا إلى ساحة القتال ووصلوا بلاد البلقاء، فانحاز المسلمون في قرية تسمى مؤتة، فعبأوا الجيش وتهيأوا وقسموه ميمنة وميسرة وقلب، ثم استعانوا بالله سبحانه وتعالى، فالتحم الفريقان والتقى الصفان واحتدم القتال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ذلك أيها الناس احتدم القتال والتقى الصفان، فأخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتل قتال الأبطال المنقطع النظير حتى انغمس في وسط العدو فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
2: ثم أخذها رضي الله عنه واقتحم على فرسه الشجراء ثم عبرها، وهذا يدل على قوة شجاعته وبسالته وصلابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعبرها ثم انطلق تجاه العدو.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها اسمه
2: نصفين، ولذلك أبدل بجناحين فسمي بجعفر الطيار أو بذي الجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عمر: فقد رأينا جعفر بن أبي طالب وإذا به بضعا وتسعين ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها فيما أقبل من جسده. يدل هذا على أنه لم يدبر، وأن الضربات كلها في مقدمة جسده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقتل وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما أخذها جعل يستنزل نفسه ويقول لها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال لها: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي. ثم قال لها رضي الله عنه: إن تفعلي فعلهما خديتي، أي فعل جعفر وفعل زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل رضي الله تعالى عنه: إنه نزول الرجال إنه نزول حملة الدين. يا أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رفعوا راية الدين والذين حفظ الله بهم كيان الإسلام، احذروا أن تخدعوا بأفكار الحرافة وأفكار الروافض الشيعة الذين يستنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهم عالة عليهم. إنهم أيها الناس تاج الرؤوس، إنهم المفاخر، إنهم الرجال الذين اختارهم الله

0: أذكار المساء.
1: أذكار المساء.
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

لحماية هذا الدين. نزل ابن رواحة الى ساحة القتال فاستقبله ابن عم له واعطاه عرق او عذق من لحم وقال له اشدد به صلبك فقد اصابك في ايامك ما اصابك. فاخذه من يده ثم نحسه نحسه فسمع الحطمة في جانب الناس، سمع ضرب السيوف، وسمع صهيل الخيول، وسمع الجلاد والنزال، فرماه من يده وقال لنفسه وانت في الدنيا. ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه.

0: أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال اصطلحوا على أمير لكم، فأخذها خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله. وكان هذا أول اسم، وكان هذا أول مرة يسمى فيها خالد بأنه سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله عليهم. ثم انتهت المعركة بعد أن دبر خالد وأعاد الخطة وغيرها. ثم انتهت المعركة بمقتل 12 رجل من المسلمين، وأما الرومان فلم يستطع عد قتلاهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنه دين الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. من هذا إنما يدار اليوم في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين مما يفعله أعداء الإسلام من اليهود والروافض وغيرهم من أعداء الإسلام لا يقلقنك يا عبد الله. اجعل عبارة عبد الله بن رواحة نصب عينيك، إننا لا نقاتل الناس لا بكثرة ولا بعدد ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، إننا قومنا أعزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فحكام المسلمين وحكوماتهم وشعوبهم جميعا نرجع إلى دين الله، نتمسك بدين الله حتى نكون أهلا لأن ننصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الأفغان وفي العراق، وانصرهم في بلاد صعدة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين. اللهم إن الروافض قد طغوا وبغوا في البلاد وأفسدوا فيها، اللهم عليك بهم ومن تمالأ معهم أو تعاون معهم، اللهم افضحه على مرأى ومسمع، اللهم افضحه واكشف عواره يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك ببشار ومن معه، اللهم حز أركانه، اللهم أزل ملكه، اللهم شتت شمله، اللهم احزمه ومن معه يا قوي يا متين. اللهم اجمع كلمة إخوان المجاهدين في سوريا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم على ما تحبه وترضاه. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، صحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

0: فقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة وتحضهم وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة، هذه الطائفة والفرقة المارقة الخارجة من ملة الإسلام، لا من العقائد الفاسدة، لا من المناهج المنحرفة، لا من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن وللسنة، مما يجب على كل مسلم أن يكون خبيراً بهذه الطائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. فإن هذه الطائفة أصلها ومنشأها على يد رجل يهودي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي. أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في مشابهة الرافضة لليهود، فذكروا ما يزيد على 70 وجها في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في هذا المقام شيئا من عقائدهم التي يجزم المسلم إذا سمع بأنهم كفار، ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو قالوا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم. أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة، يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل، وأنه ناقص، وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن أبي طالب أنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، وأنه يعلم ما في الكون، وأنه يدبر الأمور ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام. هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب، وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. والله عز وجل يقول: فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في 17 من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة. أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء. بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، بل وهذه البائقة الثالثة عشر، أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة، وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر، وأن لهم مهديا اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200، ودخل السرداب سنة 65 و200، وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. فاحذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة السادسة عشر من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم خمسة، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية، وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية، بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة السابعة عشر أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة، وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة الثامنة عشر التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر تسعة أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق، فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا، فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي وأن منشأهم على يد يهودي وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم، وهي البائقة 19 غلوهم في أئمتهم وبناؤهم للقباب على قبورهم والإشادة بالمشاهد واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة، وهذا وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا. ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة 20 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة 21 أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة 22 أنهم يعتقدون كفر مخالفهم وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة 23 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها، ولا أن يظن أنهم من المسلمين، فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم، فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويدمرهم تدميرا. والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: قال البخاري رحمه الله: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. قال: حدثنا أبو اليمان، وهو الحكم نافع الحمصي ثقة، قال: أخبرنا شعيب، وهو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي أبو زيد المدني وقيل الشامي، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يتقي الله ويدع الناس من شره. قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، اختلف هنا في الإسناد، سعيد بن المسيب في السند الأول في هذه الطبقة عطاء، سعيد بن المسيب إمام جليل، سعيد بن المسيب بن حزن من سادات التابعين، جعله بعضهم أفضل التابعين على الإطلاق، وبعضهم جعل أفضل التابعين ويسم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل التابعين رجل يقال له أويس القرني، رواه مسلم. قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه، أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا الباب باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، حقق الإيمان وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهذا هو أفضل الناس، وذلك لأن هذا العمل عظيم القليل من يقوم به، وأيضا هو عمل متعد، فكان صاحبه أفضل الناس كما دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدلالة من الآية واضحة، وهي آية عظيمة مرغبة في الجهاد في سبيل الله، وأنه التجارة التي تنجي من عذاب الله عز وجل. جاء عن قتادة وجاء عن غيره مراسيل قالوا قال الصحابة لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء عن عبد الله بن سلام وفي الجامع الصحيح العلامة الوادعي قال الصحابة: يا رسول الله لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه. فأنزل الله عز وجل سورة الصف، وهذا أصح من الأول، ثم بين بماذا تكون هذه التجارة، وهي بالإيمان بالله ورسوله، بتحقيق الإيمان بالله ورسوله، ثم بالجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. قال الله: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد خير في الدنيا وفي الآخرة، يغفر لكم ذنوبكم أي في الدنيا، هذا من الخير في الدنيا، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية، هذا في الآخرة جزاء المجاهد. وأما الحديث فهو صريح في الدلالة على الترجمة. قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومعنى في شعب هذا مثال، والمعنى أنه معتزل للناس، سواء اعتزل في شعب أو في بيت أو في غيرهما. مؤمن في شعب، لا يشترط أن تكون العزلة في الشعب فقط، وهذا لأنه يسلم من آثام كثيرة، فإن المخالط للناس غالبا يقع في كثير من الآثام، فكان فضله بعد المجاهد لما يسلم من كثير من الذنوب. وهذا الفضل، اعتزال الناس، فضل العزلة عند اشتداد الفتن، كما قال أهل العلم، عند اشتداد الفتن في آخر الزمان: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن. وإلا فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم. استدلوا بحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فهو كما سمعت هذه العزلة تكون مستحبة ومرغبا فيها إذا اشتدت الفتن. ومع هذا إذا اعتزل الإنسان ولزم بيته ولزم شعبه يحضر الجمع والجماعات مع المسلمين، وهكذا الأعياد. وأما الثاني فأيضا فيه دلالة ظاهرة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي الله أعلم بمن يجاهد لله عز وجل، وبمن يجاهد رياء وسمعة ولأجل دنيا أو منصب، الله أعلم. هذا المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم، أي الذي يصوم النهار ويقوم الليل، جاء في بعض الروايات موضحا كمثل الذي يصوم نهار ويقوم ليلة، وهذه فضيلة عظيمة. من الذي يستطيع أن يصوم كل يوم وهكذا يقوم جميع ليله على الاستمرار، صيام في النهار وقيام في الليل، وهذا المجاهد أفضل منه، وهو ربما في الجهاد مفطر وليس عنده القيام. أما إذا جمع في الجهاد بين الجهاد والصيام والقيام فهذا أفضل بكثير. وتوكل الله، معنى توكل الله يتضمن للمجاهد في سبيله إذا توفاه أن يدخله الجنة، وإن لم يتوفاه يرجع سالما ومعه الأجر والغنيمة، فهو على كلا الحالين رابح، إن توفاه الله دخل الجنة وإن رجع رجع بأجر

0: يفر عن يمين واحدة، لأنه حلف على شيء واحد، لأنه حلف على شيء واحد. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل. والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب، والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل اليمنية القحطانية، الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق، فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها، فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة، قال: فضرب ضربة فسمعت هدة، فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضرب ضربة، قال عبد الله بن عمرو: فسمعت هدة أكبر من الأولى، فقال: الله أكبر، فتحت بلاد الروم. ثم ضرب ضربة ثالثة، قال: فسمعت هدة أكبر من التي قبلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله بحمير أعوانا وأنصارا، يا الله بحمير. في رواية قال: إني لأرى قصور صنعاء، فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم، وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين؟ قال: فأبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر، أبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر، أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه. هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل لي ما أمامي، أي الشام، مد غنيمة، وجعل لي ما خلفي، أي اليمن، مددا. هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إني أجد نفس الرحمن منها هنا. ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريقه عن المؤمنين منها هنا، وأشار بيده إلى اليمن. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش، وسيعود إليهم، سيعود إليهم في آخر الزمان، كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده، وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير. هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان، فإنهم يخرجون من عدن، وعدن حميرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد: يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير من بيني وبينهم، أي خير أناس بعد جيل الصحابة، هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان، وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة. جاء في صحيح البخاري، أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره، عن البراء بن عازب قال:

حقة. قال البراء: فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من الإسلام. قال: فأسلمت همدان كلها. فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب وجعل يقول: السلام على همدان، السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم أي في الحج، فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. قال: فأتاه رجل من همدان قال: نحن نؤويك يا رسول الله. قال: أولقومك منعه؟ هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال: نعم، ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه: فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني، أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه. هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم، قبيلة مذحج. ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبيان. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل، فدخل عليه عيينة ابن حصن، قال: يا رسول الله، أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فمن خير الرجال؟ قال: رجال. قال: خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم، يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل خير الرجال رجال ذي يمن، وأكثر قبائل الجنة مذحج. أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة، هم مذحج. وهذا فضل عظيم، وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل: هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال: هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود: أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال: لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم، لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون، والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة، هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم، يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين، إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر فأخذها أبو سفيان، قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم، فإنهم مني وأنا منهم. وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية، وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر، ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة، وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك، أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام. ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم، فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته، نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم، سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام، حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قوِّ عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الذلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخوني، يقول: ما يحصل عليه المجاهدون في أيامنا هذه من السلاح ونحوه، هل يأخذه من وجده أو كيف يصنع به؟ إن كان قتل قتيلا له بين عليه وأخذ السلبة فلا جائز، وإن كان ليس سلاح الكافر الذي قتله فهذا يرد لصالح المقاتلين جميعا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: شبح.

0: الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: الله أكبر.

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون.

هم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم

مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.

ثم سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أبائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن.
1: عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام

أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا

واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم

آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا

ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إن

0: هَلْ مَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: مسألة التخذيل في أمام الرافضي يعني إثم وحوب كبير، نصرة للباطل على الحق، وقوف مع جند الشيطان، وأقل ما فيه خور يلام عليه صاحبه أمام الله وأمام صالحين، يلام عليه والله. فهبوا معشر المسلمين وفقكم الله جميعا، كل

0: والله ما يترك لشيخ مشيخته ولا لوزير وزارته ولا لرئيس رئاسته ولا لشعب مكانته وحرمته، شعب كله ما سيترك له مكانة ولا حرمة. فالجهاد في مثل ذلك لا أنزه منه ولا أفضل منه ولا أجمل منه ولا أبر إلى الله سبحانه وتعالى منه أمام هذا الطاغوت. فوالله الذي يقتل في مثل هذا الحال يعتبر من أخيرة من خيرة الشهداء إن شاء الله، نحسبه والله حسيبه إذا كانت نيته صالحة صادقة، سواء في هذا المكان أو في غيره. حرام والله حرام، حرام التخاذل. التخاذل سيؤدي بالبلاد إلى هاوية، سواء من دولة أو شعب. فالدولة دولة مسلمة يجب أن ترعى المسلمين بالإسلام وتقول لصاحب البلاء والشر قف، وإن لم تقف فعليك الشعب والدولة كلهم ضدك، كلهم ضدك. صحيح حتى تتم الرعاية، رعاية صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى، وحتى يسود الأمن والأمان، وحتى يجنب البغي والطغيان، وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا بأن أمة نقول الحق ونعدل به، وأن أمة لا نرضى بالجور والبغي والعدوان على طرف ولا على آخر. أنزل الناس منازله، وأنه لا يجوز ممالاة المنافقين الذين هم يريدون البلاء للبلاد. الروافض منافقون لا أشد نفاقا منهم، ممكن يعطيك أجمل وجه وهو يكيد لك، وإذا سنحت له فرصة يقتلك ويمكر بك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل

الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم.

أخن يقول: هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات،

0: يلتفتون إليه ولا يسمعونه بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له نكلمك كلمة فيغطي أذنيه ويقول ولا نصف كلمة، فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون الإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد، يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.

0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كان ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرا لقريش، وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، أي يحركون الناقة، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما درتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق حتى أتى قريشا فقال: إنا جئناكم من هذا الرجل، وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود فقال: أي قوم، ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، الأخرى أي أنهم ينتصرون عليه، وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أوباشا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر الله، أنحن نفر عنه وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف عليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر، ألست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. أي يتبرك، وهذا خاص بالأنبياء. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لو قد وفدت على الملوك ووفرت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له. فبعثت له واستقبله الناس يلبون، لأنهم محرمين. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصد عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص، فقال: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مكرز، وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلم إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سهل لكم من أمركم. قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: اما الرحمن والله ما ادري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله، وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري: وذلك لقوله: لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقضي الكتاب بعد. قال: فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى ففعل. قال: ما أنا بفاعل. قال: مكرز، بل قد أجزناه له. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر ابن الخطاب: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونتطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتي ومتطوف به. قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا، فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، تحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، حتى بلغ بعصم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاء أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعوا إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاءه بصير فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منه أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم: لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. قال أبو عبد الله: معرة العر الجرب، تزيلوا انمازوا بنسخة تميزوا، وحمية القوم منعتهم حماية، حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى، جعلته حمى لا يدخل، يفسر ألفاظ الآيات. وأحميت الرجل إذا أغضبته إحماء. وقال عقيل عن الزهري قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم، وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر، أن عمر طلق امرأتين، قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي، فتزوج قريبة معاوية، وتزوج الأخرى أبو جهل. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم. والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن. وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير، فذكر الحديث، وهذا الحديث الطويل الذي فيه قصة الحديبية. الشاهد منه واضح فيما بوى بعد البخاري الشروط في الحرب وما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم من شروط، والمصالحة مع أهل الحرب كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريش، وكتابة الشروط كتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين قريش تلك الشروط التي سبقت، وهو حديث طويل وذكر فيه الحافظ فوائد كثيرة. لمن أحب الاطلاع عليها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

0: استطاعوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، ثبت عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال الصحابة رضي الله عنهم: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قال الصحابة: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المرض الفتاك الذي أصاب الأمة اليوم، وهذا الحديث الذي هو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فما من فقرة من فقرات هذا الحديث إلا وأنت تراه اليوم واقعا ملموسا، وأنت تراه اليوم حاضرا، فتنظر يمينا ويسارا فترى أمة الضعف، وترى أمة الذل، وترى أمة الهوان والصغار، وقد تسلط عليها الأعداء

وتآمروا عليها وساروا ألعوبة بيد أعدائهم ينفذون فيهم مخططاتهم ويجرون عليهم مؤامراتهم. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبب هذا الذل ليست القلة، فالعدد كبير والأمة بجمع غفير، ولكن المصيبة والبلية هي الغثائية، غثاء كغثاء السيل، ليس فيهم إلا ما رحم الله من يعرف دين الله، أمة تعرف المآسي، أمة تعرف الملاهي، أمة تعرف المعاصي، أمة تعرف المحرمات والمنكرات، إلا ما رحم ربي. فلا تكاد تجد ذنبا ولا كبيرة ولا غفوة ولا زلة إلا ومن المسلمين من يعملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم. ليس لكم هيبة وليس لكم احترام وليس لكم قيمة، ويقذف في قلوبكم الوهن. وهذا الذي نريد أن نتكلم عنه اليوم، الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذه الكلمات مع ذلك الجيل الصالح، ومع الرعين الأول، ومع أولئك الرجال الصادقين الأبطال الذين شهد لهم الكبير المتعال. فقال عز وجل: من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رسولنا عليه الصلاة والسلام يخاطب أولئك الأقوام، وهم أولئك الأعداد القليلة، وهم أولئك الرجال اليسيرة، وهم أصحاب العدة اليسيرة، ولكنهم واجهوا العالم كله، واجهوا مشركي العرب، وواجهوا اليهود، وواجهوا النصارى، وقاتلوا فارس، وقاتلوا الروم، وهم أولئك الأبطال الذين ضحوا بتلك الأرواح في كل الميادين، الذين كانوا يحملون أرواحهم على أكفهم، الذين كانوا يتمنون الموت كما نتمنى الحياة، الذين يقول أحدهم: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب رجال الصدق، رجال الإخلاص، رجال الإيمان، رجال العقيدة، رجال العلم، رجال العمل، رجال العبادة، رجال الثقة بالله، رجال التوكل على الله عز وجل. يتعجب أولئك الصحابة: ما سبب الذل؟ ما سبب الضعف؟ ما سبب الهوان؟ ما سبب الصغار؟ ما سبب التأخر؟ ما سبب التقهقر يا رسول الله؟ ونحن اليوم نلتمس العزة ونجد المجد ونصنع التاريخ بجماجمنا وبأرواحنا، ما سبب ذلك يا رسول الله؟ ما هذا السبب؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كراهية الموت وخاصة في سبيل الله رب العالمين. أيها الإخوة، لم يتعامل الصحابة رضي الله عنهم أبدا بالمحافظة على الشخص على حساب الدين، بالمحافظة على النفس على حساب العقيدة، بالمحافظة على ذواتهم على حساب إسلامهم، على حساب عقيدتهم، على حساب توحيدهم، على حساب سيرهم إلى الله عز وجل. نعم، جاء الإسلام بعظمة النفس، جاء الإسلام بعظمة الذات، جاء الإسلام بعظمة العرض، جاء الإسلام بعظمة المال، ولكن هذه كلها أمام الإسلام رخيصة،
علم الصحابة رضي الله عنهم أنه لا بد من منازلة الأعداء ومن واجهة القرماء وأولئك الخصماء. إلا يفعلوا ذلك تكن الفتن، إلا يفعلوا ذلك تغير العقائد، إلا يفعلوا ذلك تغير المناهج، إلا يفعلوا ذلك يهدم التوحيد وينتشر الشرك. قال الله تعالى آمرا للصحابة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قاتلوهم، ومن حطب القتال وما وقود الحروب، وقود أولئك الرجال، أولئك الأبطال، أولئك الصناديد. فإن الحروب أمة الإسلام، الحروب وهذه الكروب لا تقم إلا على تلك الأرواح الزكية. أخي في الله، يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن لم يقف المسلم أمام الكافر والمؤمن أمام المنافق ستفسد الأرض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. فنعم، إن لم يقف الموحد أمام المشرك والمسلم أمام الكافر وصاحب الهدى أمام صاحب الضلالة والردى، لابد أن نقف، لابد أن نواجه، لابد أن نضحي من أجل الإسلام، من أجل العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل كرامتنا، من أجل أعراضنا، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. رسولنا عليه الصلاة والسلام ينطلق بمن؟ بالعلماء، بالفضلاء، بالأتقياء، بالأزكياء. من عن يمينه؟ أبو بكر. من عن يساره؟ عمر. من في الجيش؟ عثمان، علي، طلحة، العشرة المبشرون بالجنة. من مع رسول الله؟ حمزة، أسد الله، خالد، سيف الله، كلهم رجال. وأنعم بهم من رجال. ورسولنا عليه الصلاة والسلام في مقدمة القوم، بل كما قال الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رسولنا عليه الصلاة والسلام لم ينظر قائلا: هل سأواجه بأبي بكر أبا جهل؟ من أبو بكر ومن أبو جهل؟ لا يساوي أبو جهل نعل أبي بكر. بالله عليكم، من حمزة ابن عبد المطلب أمام عقبة ابن أبي معيط؟ لم ينظر النبي عليه الصلاة والسلام المقارنة: هؤلاء فضلاء وهؤلاء عظماء، أواجه بهم هؤلاء الأنجاس وهؤلاء الأرجاس. كما يقول البعض اليوم: كيف نضحي برجال السنة وبحفظة القرآن أمام الروافض الحوثة الأنجاس؟ هذه نظرة خاطئة. ما عمل بها نبيك عليه الصلاة والسلام؟ كان يلاقي أبا جهل، وكان يلاقي عقبة، ويلاقي عتبة، لا يساوون واحدا من الصحابة. لكن نبيك نظر أن المعركة بين إسلام وكفر، المعركة بين توحيد وشرك، المعركة بين لا إله إلا الله وبين الذين عبدوا غير الله. فحمزة يقتل من أجل ماذا؟ من أجل أن أبا جهل قتل؟ لا، حمزة يقتل من أجل الإسلام. مصعب بن عمير يقتل من أجل الإسلام. غسيل الملائكة حنظلة يقتل من أجل العقيدة، من أجل الإسلام. فما قام هذا الإسلام وما وصل إلى مشارق الأرض ومغاربها إلا على رقاب أولئك الرجال الأبطال.
هذا الأمر الأول الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم، أنهم نظروا أنه لا بد من المواجهة، ولا بد من مقاتلة الأعداء، ولا بد من منازلة أولئك الأذلاء. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. الأمر الثاني الذي نظر إليه نبينا عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام، أنهم نظروا إلى أمر مهم غفل عنه كثير من المسلمين، ألا وهو أن الحروب لا تقدم آجالا ولا تؤخرها، وأنه من دخل إلى أشد المعارك وإلى أصعب المواقف ولم يقدر الله عز وجل له الشهادة ولا الجراحة سيعود سليما صحيحا. وكم الذين خاضوا الحروب، وكم الذين سبحوا تلك الكروب ودخلوا إلى أعظم تلك الحروب، ومع ذلك خرجوا أصحاء، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك المنافقين رادا عليهم: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وكما قال الله عز وجل رادا عن أولئك الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. نظرة من هذه الكفار؟ نظرة من هذه نظرة المنافقين؟ نظرة من هذه نظرة ضعفاء الإيمان؟ أما صاحب الإيمان الذي يؤمن بالقضاء والقدر، الذي يؤمن حقيقة الإيمان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإنه يدخل إلى هذه الأماكن وبين عينيه وأمامه قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وها هو خالد الذي دخل 65 حربا قادها كلها، خالد يموت على فراشه. وما أدراك ما خالد؟ صاحب الخطط العسكرية، صاحب الانتصارات الأبية، يموت على فراشه فيرسل رسالة لضعفاء الإيمان، رسالة لأولئك الجبناء، رسالة لأولئك الخائفين، قائلا: والله ما من موضع بنانة في جسدي إلا وبه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ثم ها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. إذا أمة الإسلام علينا أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم الذي غفل عنه كثير من المسلمين. الأمر الثالث الذي نظر إليه الصحابة رضي الله عنهم: عظمة الشهادة. فأعظم ما يتخوفه الناس وهو البلاء المصاب به أمتنا اليوم كراهية الموت. بالله عليكم، إذا كنت تعلم أنك لن تموت إلا في الساعة المحددة، فلماذا لا يكن موتك شهادة في سبيل الله؟ لماذا تعطي هذه الروح بدون مقابل؟ اعطها والثمن الجنة، اعطها في سبيل الله، بعها لله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. كان الصحابة رضي الله عنهم الشهادة عندهم أمنية، أمنية عظيمة. أحدهم كما ثبت عن أبي أمامة في الصحيح المسند
يذهب إلى رسول الله ثلاث مرات: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. يتسابقون إلى الشهادة تسابقا، ويتنافسون عليها تنافسا، ويتمنونها تمنيا. هذا حالهم لما علموا من عظيم منزلة الشهداء. حسن العلامة الألباني أن نبينا الهاشمي قال: لا يفضل الأنبياء على الشهداء إلا بدرجة النبوة، إلا بدرجة النبوة. وفي صحيح مسلم أن رسولنا حدث الصحابة قائلا: إن أصحاب الجنة يتراءون المنازل فيما بينهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الشهداء لا ينالها غيرهم. علموا أن من أعظم الناس منزلة وأرفعهم درجة في جنة الله هم أولئك الشهداء الذين أعطوا ربهم أنفسهم، أرواحهم، دماءهم، حياتهم. بالله عليك، من أعظم ومن أكرم ممن أهدى ربه نفسه التي لا يملك غيرها، وروحه التي لا يعوض بروح ثانية في الدنيا، ولكنه يعوض أن هذه الروح تنطلق إلى الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أمة الإسلام، الأمر الرابع الذي نظر إليه الصحابة مع رسولهم عليه الصلاة والسلام وللصحابة من الله الرضوان، أن الأمر سامي والهدف عظيم، ألا وهو إنقاذ العالم من عبادة غير الله إلى عبادة الله. استطاع الرسول مع الصحابة أن يقاتلوا بأعدائهم. انظر إلى هذا الهدف السامي. رسولنا عليه الصلاة والسلام لو بقي في المدينة لانطلق أولئك الأعداء يقاتلونه ويأخذون من أصحابه وينقصون من أعداده، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كانت عنده خطة التوسع. كيف نستطيع أن نصل إلى العرب، ثم إلى العجم، ثم إلى فارس، ثم إلى الروم، ثم نقاتل بأعدائنا؟ اليوم يقاتل قريشا، وغدا يقاتل بقريش في هوازن وحنين، اليوم يقاتل أهل الطائفة وقطفان، وغدا يقاتل بهم. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خرج في تبوك بأكثر من 30,000 مقاتل. من أول المعارك بدرا كان معه 300 نفر، ومن آخر المعارك 30,000 مقاتل. لتعلم يا عبد الله أن نظرة بعض الناس خاطئة، أن هذا يقتل سيقتل هذا وإلى جنة الله ويأتي الله بعشرات هذا. استطاع الرسول والصحابة أن يدخلوا 100,000 إلى الإسلام. فإذا برسولنا يخرج في حجة الوداع 144,000 صحابيا مسلما، اتسعت شوكة الإسلام، اتسعت رقعة الإسلام، وانتصرت شوكة الإسلام. وما زال الصحابة الكرام يمشون على هذا الخير حتى وصلوا إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم، وصلوا إلى بلاد فارس إلى بلاد روسيا، فأخذوا منها بخارة، فأخرجت الإمام البخاري، وأخذوا منها بلاد نيسابور، فأخرجت الإمام مسلم النيسابوري، وبلاد ترمذ تخرج الإمام الترمذي، وبلاد نساء تخرج الإمام النسائي. دخل خالد بن الوليد إلى كنيسة من كنائس النصارى، فوجد فيها غلامين صغيرين، أحدهما يقال له سيرين، والآخر يقال له نصير. فسيرين ونصير أسلما على يد خالد. انظر إلى بركة الجهاد، إلى بركة الفتوحات، إلى بركة النظرة الواسعة من أولئك الرجال. فإذا بسيرين مع الأيام بيت علم،
فيخرج لنا الإمام النحرير، الإمام الكبير، الإمام الشهير محمد بن سيرين عليه رحمة الله، ومن إخوانه من أخذ العلم ومن أخواته كذلك. وأما نصير فلقد سار علما من أعلام الإسلام، علما من أعلام الجهاد، وما مرت الأيام والليالي فإذا بنصير يخرج من صلبه ولد يقال له موسى بن نصير. موسى، وما أدراك ما موسى؟ من موسى؟ أحد النصارى. موسى هو الذي حرر شمال أفريقيا شبرا شبرا وذراعا ذراعا وقرية قرية، مكث 7 سنوات وهو يحرر المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وما حولها من البلاد، وما زالت على الإسلام إلى ساعتنا الآن. كم له من الأجر، كم له من الفضل، وما انتهى من ذلك الحرب إلا وقد جهز أعداءه. 7 سنوات وهو يقاتل البربر، انتهى من الحرب وإذا بالبربر، البربر يريدون أن يحرروا الأندلس، الأندلس، أسبانيا والبرتغال. بالأمس نصارى، بالأمس يرفعون سيوفهم على أهل الإسلام، واليوم يجهز البربر جيشا قوامه 12,000 مقاتلا بقيادة القائد البطل الذي رسم اسمه بأعظم أسطر في التاريخ، طارق ابن زياد البربري، الذي كان بالأمس نصراني اليوم مسلم، اليوم قائد، اليوم موحد، اليوم يحمل راية الإسلام إلى بلاد النصارى عباد الصلبان. الله أكبر. دخل طارق بن زياد وقام حربا بينه وبين النصارى، معه 12,000 والنصارى 100,000 فارس. استمرت الحرب 10 أيام وكانت النهاية نصر للمسلمين عظيم. هذا النصر لا تظن أنه بدون مقابل، هذا النصر لا تظن أنه بدون ثمن، هذا النصر وهذا الفتح وهذا الخير لا تظن أنه جاء بدون دم، لا. قتل من أصحاب طارق بن زياد 3,000 في معركة واحدة، 3,000 مسلم من خيرة الرجال، هؤلاء 3,000 في معركة واحدة. من أجل ماذا؟ هل يدافعون؟ لا يهاجمون. هل هم في بيوتهم؟ لا يغزون. هكذا كان أولئك الرجال. فإذا بهؤلاء 3,000 حولوا أسبانيا والبرتغال من دولة شرك إلى دولة توحيد، من دولة كفر إلى دولة إسلام. 800 سنة أخرجت العلماء، أخرجت الفقهاء، أخرجت الصلحاء، أخرجت الأبطال، فإذا بتلك البلاد، بلاد النصارى، تخرج لنا الإمام ابن عبد الهادي وابن عبد البر والإمام ابن حزم وخيرهم من أولئك العلماء، تخرج لنا القادة الأزكياء عبد الرحمن الغافقي وغيره من أولئك القادة. ووصل رجال أسبانيا والأندلس إلى أين؟ وصلوا إلى فرنسا، ومعركة عبد الرحمن الغافقي بجانب باريس، بينه وبين باريس 40 كيلو. هكذا كان نظرة الصحابة. أستغفر الله إنه الغفور.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا كيف كان الرسول والصحابة رضي الله عنهم ينظرون بالنظرة الصائبة مع أعدائهم، فلم يتركوا الحبل على القارب، إنما فعلوا بهذه الأسباب فنالوا ذلك النصر، وصلحت الدنيا وصلحت الآخرة، وعاشوا أعزاء وعاشوا عظماء وعاشوا لهم الهيبة ولهم الاحترام. فما مرت الأيام والليالي فإذا بهم أعظم من على وجه الأرض، وإذا بهم ملوك الدنيا، وإذا بهم حكام الأرض، هكذا رفعهم الله عز وجل. الأمر الخامس الذي نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام هو أننا إن لم نغزو أعداءنا سيغزونا، وإن لم نأتهم سيأتونا. نظرة خير أساليب الدفاع الهجوم. فلو أن رسولنا عليه الصلاة والسلام بقي مدافعا في المدينة لا انطلق عليه المشركون والعرب، وانطلق عليه اليهود، وانطلق عليه النصارى وغسان وغيرهم، ولكن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغزوهم قبل أن يغزى. وهذا في غالب الأمور، في غالب الأمور وفي أعظم المعارك أن رسولنا عليه الصلاة والسلام كان يغزو قبل أن يغزى. وعاش رسولنا يبعث البعوث ويرسل السرايا ولا يوقف أصحابه عن الجهاد أبدا، ما يوقفهم، لتبقى روح الجهاد في قلوبهم، أعزاء عظماء رجال يتمنون أن يكونوا من الشهداء. هذا أمر فقده المسلمون اليوم، وقد استطاع الغرب والشرق أن يزرعوا في قلوبنا أمرا وسياسة خطيرة سموها بشرعية الدول، وأظهروا لنا أن ما حصل من رسولنا والصحابة كان اعتداء على شرعية دول أخرى لا تنبغي، وهذه عندهم من الأخلاق السيئة. وهذا الشيء استطاعوا أن يوقفوا أمة الإسلام عن الغزو، استطاعوا أن يوقفوا أمة الإسلام عن النفر، فإذا بالمسلمين تركوا. ما زال المسلمون يعرفون الجهاد ويعرفون الغزو، وما زال حكام المسلمين من الأمويين والعباسيين والعثمانيين وغيرهم ما زالوا ينظرون أن الجهاد عز وأن المسلمين لا بد لهم من الغزو. فكانت لهم غزوات في الشتاء وغزوات في الصيف، حتى وصلنا إلى زمان العلمانية، وصلنا إلى زمان الديمقراطية والاشتراكية، الأحكام الأوروبية والقوانين البشرية، وتركنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتأثرنا بالثقافة الأوروبية. فإذا بنا لم نغزو، فإذا باليهود يغزونا، أخذوا فلسطين وقرابة 70 سنة ما استطعنا إنقاذها. إذا بأمريكا جهار نهار تدخل العراق، وإذا بالمسلمين كل يقول نفسي نفسي. إذا بروسيا تدخل سوريا، وإذا بالمسلمين كل يقول نفسي نفسي. ونزل بنا الذل، وحل بنا الهوان، وحل بنا الصغار، وسار 1,350,000,000 ما استطاعوا إخراج 12 مليون يهودي في فلسطين، يفعلون بنا الأفاعيل. لماذا يا أمة الإسلام؟ لماذا؟ لأن رسولنا أخبرنا بهذا، أخبرنا أنه يقذف في قلوبنا الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. الأمر السادس الذي نظر إليه الرسول والصحابة رضي الله عنهم أن ترك الجهاد ذل، وذلك خبر من سيد البشر الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقد ثبت عن ابن عمر أن رسولنا قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله،
هذه الثلاثة الأمور دنيا، منها ما هو حرام العينة، ومنه ما هو حلال كالحرث ومتابعة أذناب البقر، ولكن المبالغة في الدنيا وإن كانت حلالا هو ذل، لأنها مباشرة تعكس لديك ترك الجهاد في سبيل الله. وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل الذي تعايشه الأمة لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. الأمر السابع أو الثامن مما نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن ترك الجهاد لا يخشى على صاحبه من النفاق. ترك الجهاد يخشى على صاحبه من النفاق، وخاصة إذا كان الجهاد فرض عين. وصل العدو إلى بلادك، وصل العدو إلى أرضك، لا يجوز لك أن تقعد. ولهذا في سورة البراءة، سورة التوبة، كم ذم الله أولئك المتخلفين عن تبوك، وذكر نفاقهم وضعف إيمانهم، وذكر أمورا كثيرة عنهم. كم من الآيات، ومنهم حتى قال ابن عباس ما زال الله يقول ومنهم حتى ظننا أنه سيسميهم بأسمائهم. فترك الجهاد خطير، حتى وإن جاء زمن ليس فيه جهاد فعليك أن تحدث نفسك بالجهاد وأن تحدث نفسك بالشهادة. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، ومن طلب الشهادة بلغ منازل الشهداء ولو مات على فراشه. لتعلم يا عبد الله أنه لابد أن نعود أنفسنا على هذا الأمر وأبناءنا، وأن نجعل هذا شيئا مهما في حياتنا. إخواني أمة الإسلام، اليوم هجمة شرسة على المسلمين، هجمة كبيرة، ونحن نقابل هذه الهجمة بماذا؟ نقابلها بالفشل، نقابلها بالضعف، نقابلها بالخور، نقابلها أن أعداءنا يفعلون بنا ما يشاءون. ووالله مما يوجع، ووالله مما يندم ندما كبيرا، أن ترى أعدائك يضحون بقوافل القتلى إلى نار جهنم، وأنت تعلم ضلالهم وانحرافهم، ويقتلون في كل الجبهات. انظر إلى الرافضة الحوثيين من 2003 و2004 إلى ساعتنا هذه، وهم في حرب، وهم في دم، وهم في قتل. هنالك قرى في صعدة انتهى جميع رجالها، قرية رحبان في 2015 يخبرني بعض الإخوة أن فيها أكثر من 400 قتيل، قرية واحدة 400 قتيل من أجل أن عائشة زانية، 400 قتيل من أجل أن أبا بكر كافر، وأن عمر كافر، وأن عثمان كافر. آلاف، مئات الآلاف، بل ربما وصلوا إلى ما فوق المليون. من أجل ماذا؟ من أجل الشرك. وأنت من أجل الإسلام، ومن أجل عائشة، ومن أجل الصحابة، ومن أجل شرفك وعرضك. انظروا اليوم ماذا يفعل الحوثي في بلاد الشمال والمناطق المحتل لها، ينتهك الأعراض، ينتهك الأعراض، يفعل الأعاجيب. والله يفعل ما يندى له الجبين ويشيب له الجنين، إي ورب العالمين. ومع ذلك أين الناس؟ ملايين، ملايين في البيضاء، ملايين في تعز، ملايين في إب، ملايين في صنعاء، والحوثيون يحكمونهم هم آلاف، لا يتعدى ألفان، 3000 حوثي في البيضاء. والبيضاء رجال ماذا؟ البيضاء رجال شوافع سنة، لكن انظروا إلى الذل. ومن المؤسف أن الحوثي اليوم صار يقاتلنا في البيضاء برجال البيضاء، وفي مناطق الضالع برجال إب،
وفي مناطق الحديدة بكثير من ابناء تهامة صار يقاتلنا بابناء السنة. سياسة التوسع، سياسة نشر الفكر، سياسة الثقافة ينشئ لنا جيلا رافضيا. اخواني اختم هذه الخطبة، لا تظنوا ان المؤامرة انتهت، لا والله، المؤامرة بدأت على هذه البلاد، المؤامرة بدأت. ان نمنا في 5 سنوات فان الروافض ما ناموا، وان امريكا واوروبا وروسيا ما زالوا يصنعون الخطط ويرسمون كيف يعود الحوثي الى عدن. ما انتهت الحرب، الحرب قائمة، والحوثي له ايادي كثيرة. ووالله يا اخوة اننا ان لم نقم وان لم ننتبه وان لم نستيقظ وان لم نفق اننا سنبكي دما لا دمعا وسنرى عجبا وعجابا. لكن لنستعين بالله والنصر من عند الله. اليوم الروافض يشترون السلاح والذخائر من بلاد الجنوب باغلى الاثمان، حتى اوصلوا الاسواق الى الضعف بل الى شبه الخلاص. مؤامرة كبيرة عالمية على هذه البلاد، حتى يأتي العدو بعد ايام وليس معنا الا اعصي في ايدينا، اسلحة لا تنفع. اخواني علينا جميعا ان نستعين بالله، وهذه رسالة ارسلها الى المسلمين عموما، ان يتقوا الله في الاسلام، وان يتقوا الله في السنة، وان يتقوا الله في التوحيد، وان يتقوا الله فيما ولاهم الله، رسالة الى التحالف، ورسالة الى ولي الامر، ورسالة الى كل قائد، ورسالة الى كل فرد، ان نستشعر بعظمة المسؤولية. المؤامرة كبيرة وسيفشلها الله اذا قمنا، وستنتهي اذا صدقنا. والله لو صدقنا لا يقف امام هذا الخير شيء، وظننا بالله حسن انه لا يضيع هذا الخير وهذه الدعوة. اسأل الله ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وان ينصر الاسلام والمسلمين، وان يخذر الكفرة والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، وبالنصارى الظالمين، وبالرافضة المنفذين، اللهم عليك بهم اجمعين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق كلمتهم. اللهم انصر رجالنا المجاهدين المرابطين في كل مكان، وثبت اقدامهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم ولم شتاتهم. سامحون على الإطالة واقم الصلاة.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،

0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. في هذه الآية معية الله سبحانه وتعالى للمؤمن، ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وتبعه المشركون، نزل غارا هو وصاحبه، وتبعه المشركون فحزن أبو بكر رضي الله عنه لذلك. قال الله عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فحفظ الله نبيه وصاحب نبيه، ولم يجعل المشركين يبصرون من أراد الله عز وجل حفظه، بينما لو نظر أحدهم إلى قدميه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولكن الذي أراد أن يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه هو الذي خلق أبصار القوم، هو الذي خلق أبصار المشركين وأفئدتهم وجميع جوارحهم، فهو يقلبها كيف يشاء. قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالله سبحانه وتعالى مقلب القلوب والأبصار، يجعل من يشاء يبصر ويجعل من يشاء يعمى، سواء عمل قلوب أو عمل بصر أو عمل بصيرة. أيها الناس، إن من أعظم ما يجلب معية الله سبحانه وتعالى للعبد لهو حسن ظنه به الجالب لطاعته عز وجل. فحسن الظن بالله أمر عظيم، وسوء الظن بالله مهلكة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فحداهم حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى إلى العمل الصالح، حتى لقوا الله عز وجل بفخر عظيم، وجعلوا يظهرون كتابهم للناس ويقولون: تعالوا اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا هذا الكتاب الأبيض الجميل المذكور فيه الأعمال الصالحة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فبياض وجوه المؤمنين يوم القيامة، بل وفي الدنيا الجالب له إقبال العبد على ربه حيث يحسن الظن بربه. ومعنى حسن الظن بالله أنك إذا كنت في جهل تظن بالله سبحانه وتعالى أنه سيعلمك، فابذل وسعك في طلب العلم وفقه دين الله وظن بالله خيرا أنه سيفتح عليك. قال الله عز وجل: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإذا كنت في مرض تأمل فيه العافية وتظن بالله عز وجل أنه يعافيك. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كنت في فقر تظن بالله عز وجل أنه سيغنيك. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. وإذا كنت في ذلة تظن بالله عز وجل أنه سيعزك. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وإذا كنت في ضيق تظن أن الله عز وجل سيفرج عنك، تظن بالله سبحانه أنه سيفرج عنك، سيكشف همك وغمك ويصلح شأنك، لأن الله عز وجل أولى بالجميل. ولأن الله سبحانه عند ظن عبده به فيحصل لك ما ظننت به في ربك سبحانه وتعالى. ودليل ذلك وغير ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وفي لفظ: وأنا معه حين يذكرني. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ملأ خير. هذا الحديث القدسي يثبت أن الله عز وجل عند ظن عبده به، فمن ظن به خيرا فهو له. كل ما ظن الإنسان بربه خيرا كان ذلك الخير للعبد، لأن الله عند حسن ظنك به. حسن الظن بالله أمر عظيم. عبد الله، احسن الظن بربك سبحانه وتعالى. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. أولئك النفر الثلاثة: كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم. حين تخلفوا عن غزوة تبوك، قصتهم مذكورة في سورة التوبة وفي حديث كعب بن مالك الطويل. ومن ذلك أنهم علم الله عز وجل حسن ظنهم به فتاب عليهم. قال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا عظيم جدا، أنك إذا أحسنت الظن بالله تلافاك الله سبحانه وتعالى وتداركك برحمته. ولهذا ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، لأن ذلك نافعه، يلقى الله عز وجل حسن الظن به وأن الله عز وجل سيرحمه ومع العمل الصالح. وهذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى من العمل الصالح ومن توفيق الله للعبد. الظن الصالح، الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى من أسباب الفرج من الشدائد، فإن الإنسان إذا ظن بالله سوءا هلك. ونبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أغضبه قومه، أتعبه قومه، لم يستجيبوا له، فغضب قومه وخرج من بين أظهرهم وركب مركبا ثقل المركب بأهله، فاقترعوا أن واحدا منهم ينزل في البحر حتى لا يهلكوا جميعا، فإما أن يهلكوا جميعا وإما أن يهلك بعضهم ويسلم البعض. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو المليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث بطنه إلى يوم يبعثون. قال الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي مغاضب لقومه، غضب عليهم، أتعبوه، وتداركهم الله عز وجل، تاب الله عليهم. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. حين خرج نبيهم بين أظهرهم ندموا وأوذنوا بالعذاب، فتداركهم الله برحمة منه. والشاهد من الآية أن نبي الله ظن أن الله ما يضيق عليه، فلن يضيق الله عليك أيها المؤمن ما دام ظنك بالله حسن، سواء كنت في صحة أو مرض أو فقر أو غنى أو بلد أو آخر أو على أي حالة كنت عليها، اعلم أن الله لن يضيق عليك. فلم يضيق الله سبحانه وتعالى على نبيه ذو النون في لجج البحار. وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا من عظيم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ظن بالله أن الله لن يقدر عليك ولن يضيق عليك، المقصود لن يضيق عليك ولن يترك عملك ولن يهلكك. احرص على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن ذلك عظيم. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. أتريد أكثر من هذه النعمة أيها المسلم، أن الله عز وجل يكون تظن به شيئا يعطيك ذلك الشيء الذي ظننت به؟ فهذا غاية ما تتمناه، وهو مفسر أو مفسر بحديث أبي هريرة عند الإمام البخاري، حديث القدسي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فإذا سأل ربه أعطاه حسب ظنه بالله وطلبه من ربه، يلبي الله سبحانه وتعالى طلبه. وربما كان ذلك بمجرد ما يريده في نفسه، ولو لم يكن هناك دعاء واطلع الله على نيته صدق النية وصلاح الطوية، يعطيه الله سبحانه وتعالى مقصوده. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وفي الحديث الذي تقدم ذكره: أنا عند ظن عبدي بي، والظن يكون في القلب، فمعناه إذا ظن بالله حسنا يتحصل له ما ظنه في الله سبحانه وتعالى ويتحقق له ذلك بغير كبير عناء بل بغير عناء. فإن الله ذو الفضل العظيم وكان فضل الله عليك عظيما. ظن بالله ظنا حسنا في جميع شؤونك حتى في مرضك أو مرض بعض أقاربك وأطفالك وأهلك أو أذى المعتدين عليك أو ما إلى ذلك من الشؤون التي تخطر الإنسان، ظن بالله أن الله سيجعلك في الخير، كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فإذا ظن بالله أن الله سيجعلك في خير على أي حال أنت عليه. أهم شيء أن تكون مؤمنا حقا وتحقق جانب الإيمان، فإذا حققت جانب الإيمان فظن بربك كل خير، ظن بالله كل خير. نعم، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عبد الله احذر لنا السوء بالله سبحانه، فإنه والله أهلك أمما أوقعهم في أضيق الأمور وأشدها، أوقعهم في الجبن. سوء الظن بالله من جوانب الظن، من جوانب الجبن على الإنسان، يجعله جبانا، كما قال الله عز وجل في كتابه: إذ تصعدون، يعني قصة أهل أحد، ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، شدة غم فوق غم فوق غم، غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله عليم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. انقسموا يوم أحد إلى قسمين: قسم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، كل ما حصل عليهم سوء أو أذى أو اعتداء من المشركين يوم الأحزاب أو يوم أحد أو غير ذلك ازداد إيمانهم وربى يقينهم وثبتت تقواهم فازدادوا خيرا على خير. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان عليما غفورا رحيما. وآخر الصنف الآخر ظن بالله سيئا كما وصفهم الله في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم فوقكم أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال ابن كثير عند هذه الآية: أي اختلفت ظنون الناس بالله سبحانه، فمنهم من ظن به حسنا كما وصفهم الله في الآيات الأخرى ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ومنهم من ظن به سيئا بالله سبحانه وتعالى، ووصف الله ظنونهم تلك بما ظهر على ألسنتهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى إنهم ظنوا بالله ورسوله أنهم وعدوهم بغرور، لا بيقين ولا بما وعدوا بحق ولا بحق. لا حول ولا قوة إلا بالله. وتظنون بالله الظنون. فانقسمت ظنون الناس في ذلك اليوم إلى صنفين: صنف المؤمنين ثبت إيمانهم وظنوا بالله حسنا، وصنف الآخرين ظنوا بالله سيئا فأورد ذلك عليهم الجبن، كما قال الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء يعني ما معنا شيء، ما انتصرنا ولا عندنا ما شيء من ذلك، ما في تأييد. المواعيد كلها التي وعدها رسوله كلها طلعت ما هي صحيحة. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. الآيات كلها في سياق هذا المعنى، وهو معنى عظيم عجيب. عبد الله اتق الله، ظن بنفسك كما أنك تظن بالله خيرا، فظن بأنبياء الله ورسله وبالمؤمنين خيرا. من كان على سلامة وهدى يستحق ذلك الظن منك. ولما ظن المشركون بالله ورسله سوءا هلكوا. إنا لنظنك في سفاهة، إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، وما إلى ذلك مما وصفهم الله عز وجل به، فأدى بهم ذلك إلى الهلكة والشكوك والبعد عن الحق والتجرع على دين الله عز وجل وعلى هدي أنبيائه ورسله. ظن بالله خيرا، فإن الظن السيء بالعبد يهلكه. قال ربنا سبحانه وتعالى: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. أهانهم الله إهانة ما يعرفونها. يعني حين ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا فيه أنه ما سيرجع وأنه خلاص زال من ذلك المكان واستراحوا منه. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي هلكا. وصف الله المؤمنين، قال الله سبحانه: ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. احذر تعرض نفسك لعذاب الله بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالمشركون هكذا والمنافقون هكذا، هذا الذي أوقعهم في الهلكة، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الذي يظن بالله ظن السوء، دائرة السوء فوق رأسه، عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما بسبب سوء ظنهم بالله. وانظر إلى المشركين يوم القيامة، يصفهم الله بقوله: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فسوء ظنهم بالله حرمهم مراقبة الله عز وجل، حرمهم وأبعدهم عن خوف الله سبحانه وتعالى وخشيته، وجعلوا يرتكبون ويقترفون العظائم والجرائم لأنهم ظنوا بالله أن الله لا يراهم ولا يعلم سرهم ونجواهم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، الظنون السيئة كثيرة، ولكن أعظمها وأشدها، أعظم الظنون السيئة وأشدها وأسوأها سوء الظن بالله، وإلا فهي كثيرة. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. والإثم يختلف ويتفاوت جرمه وعظمه، وأعظم إثم هو سوء الظن بالله سبحانه، فإنه مهلكة. فظن بالله خيرا، واحسن الظن بالمؤمنين، واجتنب كثيرا من الظنون السيئة بالمؤمنين وبالله سبحانه وتعالى قبل ذلك وبرسله عليهم الصلاة والسلام. ظن بالله حسنا في كل حال. قال الله سبحانه: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الله أنزل الهدى وأبان الهدى، فظن به خيرا، وترك الأهواء والتشعبات التي تبعدك عن حسن الظن بربك مهما كان، وحيدا فريدا مريضا طريدا، على أي حال لن يضيعك الله. إن هذا بيت لن يضيع الله أهله، ذلك من حسن الظن بالله. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين وضع أهله في ذلك الوادي، وادي مكفر لا فيه أمطار ولا أشجار ولا فيه سكان ولا أحد من الناس، اللهم إلا الطيور، بل ربما والوحوش، ومع ذلك حين أمره الله بذلك وضع أهله وانصرف، قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا إني أسكنت، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. طلب من ربه أن يسخر ذلك المكان، مهبط أفئدة الناس، كل الناس يريدون ذلك الموضع، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. استجاب الله الدعوة النبوية من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك المكان مهبط أفئدة الناس، فلا تجد مؤمنا على وجه الأرض إلا ونفسه تتوق وقلبه وروحه تتوق إلى ذلك المكان الذي كان فيه أم إسماعيل. وقد أسبغ الله عليهم نعمة في قديم الزمان وحديثه، وجعل الأرزاق تأتيهم من كل مكان تجبى إليهم، يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وجعل فيهم الأمن، وامتن عليهم بنعم كثيرة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وبسبب الدعوة النبوية حين ظن بالله أنه ما يضيع أهله، ومع ذلك فعلا لم يضيع أهله. يا أخي، الله خالق البشر، يا أخي الله خالق الكون كله، كيف يضيعك وأنت عبد الله؟ إنما قد يحصل شيء من التمحيص والابتلاء، أما أن تظن بالله أن الله يهلكك أو يضيعك، أن الله يسلط عليك أعداءك ويسلط أعداءه على أوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى يمكن للكفر على الإسلام إطلاقاً وغير ذلك، كل هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، وغير ذلك كثير من ظنون السوء التي لا تجوز بالمؤمن، ولا يجوز له أن يعني تجول في صدره. وأما قول الله عز وجل: تظنون بالله الظنون، فإن معناها أن منهم من يظن بالله حسنا وهم المؤمنون، ومنهم من يظن بالله سيئا وهم المنافقون، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن هذا دأبه مع ربه ومع عباد الله المؤمنين إخوانه. قال الله سبحانه وتعالى حين ذكر حادثة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، إلى قوله. ويعني ماذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، حين سمعوا ذلك الخوض في أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهم يظن من الرجال والنساء أن هذا في شأنه لا يمكن بإذن الله عز وجل، أعني أن هذا في شأنه ما سيفعله هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، فإذن أم المؤمنين باب أولى أنها ما تفعل ذلك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أكنت فاعلة ذلك؟ قالت: لا. قال: فأم المؤمنين عائشة خير منك. هذا هو الشأن في الظن الحسن بمن علم بمن هو عند حسن الظن من أهل الهدى والصلاح والدين، أن يكون كما أنت لم تفعل ذلك الشأن السيء، فاعلم أن هذا إن شاء الله لن يفعل ذلك بإذن الله وبتوفيقه وسلامته وإعانته لعبده المؤمن. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، شكر الله تعالى للشيخ الفاضل الخلوق عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي تواضعه وأدبه، وشكر الله عز وجل له جهوده التي قد بلغت القاصي والداني، وذكرها لا يزيد من فضلها، فهي مشهورة ومعلومة. أيها الناس، يقول الله تعالى في كتابه الكريم في أول سورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ثم ذكر سبحانه قصة يوسف وما فيها من العظات والعبر والدروس، وهي أطول قصة سردت في القرآن على التوالي، وهي تاريخ لهذه الأمة لعلمائها ولأهل العلم منها. ولهذا قال الله عز وجل في آخر آية من هذه السورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. لقد كان في قصصهم، في قصة يوسف وغيره، عبرة لأولي الألباب، عبرة لكفار قريش كما قال ابن جرير ولغيرهم من أهل العقول، ما كان حديثا يفترى. هذا كلام الله. وفيها من الدروس ما أنتم تعلمون في شتى الأبواب. وقال الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعد أن ذكر الله عز وجل قصة الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فكان من الغاوين، الذي يذكر كثير من المفسرين بأنه بالعام بالباعورة، الذي كان عالما وآتاه الله عز وجل الآيات وهي مادة العلم، فارتد وانتكس على عقبيه وانسلخ من هذه الآيات. فقص الله عز وجل لنا هذه القصة للعبرة والعظة، وهي من التاريخ أيضا. وقص الله عز وجل قصة موسى في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها قصته عندما خرج من مصر تلقاء مدين، ثم توجه إلى ذلك الرجل الصالح، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قصة قص عليه قصته وما حصل له، والله عز وجل خلد هذه القصة بذكرها في كتابه. إذن التاريخ قصص القرون الماضية الغابرة من أهل الخير والشر، هذا هو التاريخ. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ قرون أهلكهم الله عز وجل وذكر قصصهم للعبرة والعظة. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. نبأ خبر قصة تاريخ. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مأمور أن تسير، ولو أن تعمل هذا الفكر، ولو أن تقلب الفكر فيما حصل في الأجيال الماضية وفي القرون السالفة. فكم في القرآن من قصص وأحكام وأخبار وتاريخ، وكل هذا للعظة، للعبرة، للذكرى. فتذكر أخبار السالفين، وتفكر في آثار الماضين، فهذا هو التاريخ. التاريخ أحداث الزمان الذي يجب علينا أن نستفيد منه، فلا يكون الحاضر ناجحا إلا إذا ربط بهذا التاريخ الصحيح. وعلى هذا الحاضر يرسم هذا المستقبل الناجح. ولهذا نوصي بقراءة التاريخ، وأولى من يخص بهذه النصيحة الملوك، الرؤساء، ولاة الأمور. يا حبذا لو تصل هذه النصيحة إلى كل ولي أمر، إلى كل رئيس، إلى كل سلطان، إلى كل ملك، إلى كل رجل والله الله عز وجل أمر المسلمين، أن يقرأ في التاريخ، أن يكثر من قراءة التاريخ. بهذا تشحذ همته، وبهذا تسمو أمته، وتزكو نفسه. ولقد كان الملك الصالح والرجل الفاتح ألب أرسلان، ثاني سلاطين الدولة السلجوقية التي انقضت على دولة بني بويه في بغداد فأنهتها بإذن الله. دولة بني بويه رافضية، فقضت عليها دولة بني سلجوق السنية، ومن سلاطينها ألب أرسلان الذي أثنى عليه الذهبي وترجم له بترجمة عطرة وذكر بعض فضائله. هذا الرجل الملك الصالح والرئيس الناجح هو الذي كان أميرا في معركة ملاد كرد ضد النصارى، ضد الروم، التي انتهت بأسر ملك الروم أرمانوس، وانتهت بهزيمة ساحقة للروم وبنصر مؤزر للمسلمين، وما النصر إلا من عند الله. قالوا بأنه كان يكثر من قراءة كتب التاريخ. هذا الرجل كلما وجد فرصة طالع كتب التاريخ، وهذا من أسباب نجاحه بإذن الله. إذا قرأ الملك أو الرئيس أو العالم أو طالب العلم أو العامي التاريخ، سيرى أنه يلعن الخائنين. التاريخ يدون حتى في زماننا، لا تظن أن هذه الأحداث لا تسجل ولا تدون، ستسجل أعمال الخائنين والناجحين. عندما تقرأ التاريخ ترى أن التاريخ يلعن الخائنين ويذم الفاشلين، وستجد أيضا أن التاريخ يثني على الناجحين، وستجد العلماء وأئمة هذا الشان يثنون ويدعون ويترحمون على كل من خدم أمته وعلى كل من عمل لدينه ولمرضات ربه سبحانه. وفي هذا المقام إن شاء الله تعالى نقف عند أحداث مضت من تاريخ هذه الأمة في حقبة زمنية ولت بما فيها من مآسٍ وأحداث وعبر. هذه الحقبة لم تسجل انتصارات، وهذا هو الأصل في الإسلام وأهله، لكن هذه الفترة الزمنية فيها أحداث ينعصر فيها القلب ألما وحسرة، ويتكدر فيها الخاطر لما حصل للمسلمين، لكن فيها عظات وعبر وفيها دروس كبيرة. ولهذا اخترت هذا الموضوع في هذا المقام وفي مقامات مضت، وتكرر هذا المقام للشبه الكبير بين واقعنا وواقع هذه الحقبة التي مضت. ولهذا سنأخذ دروسا، ومن كان ذا فكر أوسع ربما تحصل على دروس أكثر. الفترة الزمنية التي ظهر فيها التتار على بلاد الإسلام وعلى أهل الإسلام، أحداث التتار أحداث مؤلمة، وأنت تقرأ هذه الأحداث تشعر بالأسى، وأنت تسمع ربما لا تحب أن تسمع، يسبب لك حزنا، وهذا شيء معلوم. ولهذا الإمام المؤرخ ابن الأثير عاصر هذا الأحداث حصلت في زمنه وأعرض عن تدوينها استعظاما لها، ما كتبها في الكامل إلا بعد أن أشار إليه بعض أصحابه فدونها، ونعم ما فعل. قال ابن الأثير عليه رحمة الله في مطلع هذه الأحداث التي حصلت في سنة 610 للهجرة، قال: لقد بقيت مدة معرضا عن تدوين هذه الأحداث كارها لها واستعظاما لأمرها. ثم قال: فمن ذا الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ فيا ليتني مت قبل هذا وكنت قبل حدوثها نسيا منسيا. ثم يقول: ثم نصحني بعض الأصدقاء أن أدونها ففعلت، وهي المصيبة العظمى، هكذا يقول، والكارثة الكبرى. ولو قال قائل بأنه لم يحصل في تاريخ الإنسانية بمعنى كلامه كما حصل فيها لكان صادقا، بل لو قال قائل لم تتكرر هذه الأحداث إلى قيام الساعة لكان صادقا، إلا ما يكون من يأجوج ومأجوج. ثم سرد أحداث هذه المدة التي عاصرها خروج التتار، ظهروا ثم اختفوا ثم اختفوا. ظهرت هذه الدولة وهذه الأمة التي تسمى بالتتار في بلاد الصين ومنغوليا وكوريا فيتنام وتايلاند وبعض بلاد سيبيريا وأكثر دول شرق آسيا، هذه حدودها. اليوم أكثر من 20 دولة حدودها من كوريا شرقا إلى بولندا غربا، ومن سيبيريا شمالا إلى جنوب الصين جنوبا. أقام هذه الدولة الملك الكافر الداهية في الشر والكفر تيموجين الملقب بجنكيز خان، ومعناه ملك العالم. وأي رجل يشتهر في الخير وفي الشر فهو صاحب دهاء وذكاء. أسس هذا الرجل الكافر هذه الدولة في تلك البلاد، وأسمى هذه الدولة بدولة التتار، والبعض يطلق عليهم اسم المغول، والمغول قبائل من التتار. التتار ضمت قبائل المغول والسلاجقة والأتراك، فالمغول اسم خاص والاسم العام هو التتار، لكن قد يغلب اسم الخاص على العام. هذه الدولة التي ضمت قبائل وكما يقولون عرقيات كثيرة وقوميات عديدة، ما كان لها دين، ما كانت تحمل عقيدة، وإنما ألف لهم جنكيز خان كتابا اسمه الياسق. هذا الكتاب جمع فيه من الوثنية ومن أهل الكتاب ومن أديان شتى، وأكثر أحكامه من تلقاء نفسه ومن بنيات أفكاره كما قال ابن كثير عليه رحمة الله. فالتتار أمة خاوية بلا دين، وهي كذلك أمة لقيطة لا حضارة ولا قدم ولا شيء. ظهرت هذه الأمة وفرضت نفسها بعد أن كان المسلمون هم القوة الأولى في هذه الدنيا، وذلك في عهد صلاح الدين الذي خاض معركة حطين وفتح بيت المقدس، لأن التتار جاءوا بعد صلاح الدين ربما 20 سنة. صلاح الدين فتح بيت المقدس في 83 و500، ودولة التتار نشأت في 300 في مطلع القرن السابع، فقد جاءوا بعد صلاح الدين 20 سنة تقريبا. لكن بعد موت صلاح الدين اختلف أولاده وتناحر أحفاده، ففرضت التتار نفسها كقوة أولى في العالم، هكذا كان التتار يريدون، كحال أمريكا أن يكون الوحيد في الكون وأن يكون القوة الأولى الذي لا يشاركه أحد. فاستغل النصارى هذا الأمر فصاروا يحرضون التتار على المسلمين. النصارى ما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في عهد صلاح الدين وبعد عهده، فأخذوا يحرضون على غزو المسلمين، يحرضون التتار. واقتنع جنكيز خان بغزو المسلمين وكان يتحين الفرصة، لكن كيف الغزو؟ كيف يفعل هذا التتر الكافر من أجل أن يغزو بلاد الإسلام؟ لابد من ذريعة، لابد من مسوق. وهذا الدرس الأول، الغزاة لا يدخلون إلى بلاد الإسلام إلا أن يجدوا ذريعة وعذرا، سنحارب الإرهاب، هذه ذريعة، سنقاتل التكفيريين، هذه ذريعة، سنفعل كذا، قوات حفظ السلام. ومن هذه الذرائع بريطانيا عندما احتلت عدن جاء الكابتن هينس كما يسمونه بسفينة هندية قديمة اسمها داريا دولت، فعطلها على شواطئ كريتر على شواطئ عدن، ثم ادعى أن سلطان لاحج سلطان عدن وأهل عدن كذلك هم الذين نهبوا هذه السفينة وهم الذين عطلوا هذه السفينة، حتى رمى أهل عدن بالأسلحة التي كانت موجودة عند آنذاك، وأهل اليمن ما عندهم هذه الأسلحة، فدخل عدن بهذه الذريعة. وهكذا لابد من ذريعة كاذبة من أجل أن يدخل أهل الباطل إلى بلاد أهل الإسلام. وربما أحيانا أهل الحق من أهل الإسلام وغيرهم ربما ساعدوا في دخول الغزاة بأخطاء يحدثونها. كيف دخل التتار وتحت أي ذريعة دخل؟ أرسل جنكيز خان تجارا من التتار، فدخلوا المملكة الخوارزمية المسلمة، هذه مملكة عظيمة أعظم وأوسع مساحة وسكانا من التتار، المملكة الخوارزمية القديمة، اليوم هي يعني أفغانستان باكستان أوزباكستان تركمانستان، يعني اليوم باكستان بحد ذاتها فيها لغات، هذا ما يفهم هذا، بعض الناس من باكستان ما يعرف حدود باكستان لسعتها وهي دولة واحدة فقط. الدولة الخوارزمية ضمت باكستان وأفغانستان وأكثر من 20 دولة، وكل دولة عظيمة في سكانها ومساحتها. أراد جنكيز خان أن يغزو هذه الدولة المسلمة، فأرسل تجارا إلى مدينة مسلمة، فالذي حدث أن أمير هذه المدينة المسلمة قتل التجار، لعله رأى منهم تجسسا أو رأى منهم شيئا أغاظه أو شيئا، أو وقد يكون أخطأ في قتلهم، التجار لا يقتلون إلا أن يصدر منهم شيء، فقتلهم هذا الأمير أمير هذه المدينة. وهنا وجد جنكيز خان بغيته وتمسك بهذا العذر وبهذه الحجة حتى يغزو بلاد الإسلام لكثرة جنوده. فأرسل جنكيز خان رسالة إلى ملك المملكة الخوارزمية يقول له سلم القتلة، ولا بد أن يتحاكموا هنا في بلاد منغوليا استفزاز. وإذا أراد العدو الغزو طرح الشروط الصعبة التي لن يوافق عليها المسلمون، وبالطبع ما وافق الملك المسلم على أن يسلم القتلة وإن كانوا قد أخطأوا. فقام جنكيز خان وأرسل رسالة إلى هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه يهدده ويتوعده، فما كان من الملك المسلم إلا أن بادر بالإغارة على التتار، وهذا من الخطأ الذي وقع فيه. فجهز هذا الملك المسلم محمد خوارزم شاه جيشا فغزا التتار، ووجدهم مشغولين بقتال ملك آخر، إلا أنهم جاءوا قبل أن يغادر، فجرت بين التتار وبين المسلمين معركة لم ينتصر فيها أحد. هنا تقوى العذر، قويت الذريعة، رأى جنكيز خان أنه يستطيع أن يغزو بلاد الإسلام بحجة قوية. فعلا جهز جنكيز خان جيشا كثيرا، جاء بجحافل كالجبال، والتتار مشهورون بصفات منها كثرة أعدادهم ومنها قوة تحملهم على تضاريس أي بلاد، ومنها سرعة تنقلهم في أي بلاد، ومنها شدة طاعتهم لأمرائهم. هذا هو الدرس، عندما تكون الراية واحدة وعندما تكون الطاعة للأمير موجودة وعندما تتوحد الدولة على هدف واحد، هنا يحصل خير. إذا كان مع إسلام وإيمان. وأيضا من صفات التتار أنهم يتعاطون المسكرات

الأطفال والشيوخ يبقرون بطون الحوامل ويقتلون الأجنة ويدمرون ويحرقون ويفسدون. شيء عجب، اتفقوا على هذا. ومن صفات التتار أيضا أنهم لا ذمة لهم ولا عهد، كحال عدونا اليوم، لا يرقبون في مؤمن ولا في غير مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرعون العهود، لا يوفون بالعقود حتى وإن أبرموا هذه العقود وهذه العهود. ومن صفاتهم أنهم ما كانوا ينشرون دينا ولا يحملون عقيدة. التتار هكذا يخربون، يقتلون، يفسدون، يدمرون، لكن ما كانوا ينشرون دينا، ولهذا تأثروا بالمسلمين. كانت حروب الرافضة أشد خطرا، والحروب الصليبية أيضا أشد خطرا، ولهذا انتهت الحروب التي قام بها التتار. أما الحروب الصليبية فما زالت، حروب الرافضة ما زالت، لأنهم يحملون عقيدة الكفر. التتار يقتلون الأجساد، يخربون الأموال ويحرقون الدور، أما الحروب الصليبية والرافضية فهم يفعلون ذلك ويقتلون العقائد فوق هذا وقبل هذا. فجاء التتار، وللأسف عندما جاء التتار ما قاوم هذا الملك، وما أعد جيشا، وما حمى حدوده، وإنما ذهب إلى بعض المدن فجهز فيها جيوش نظامية مدربة، وضع في بخارى 20,000، ووضع في سمرقند 50,000 مقاتل، ووضع في بعض المدن بعض الجيوش النظامية. أما هو فمكث في عاصمة بلاده أورجندة. جاء التتار بدوابهم، بأسلحتهم، بجيوشهم، بأسلحتهم الفتاكة آنذاك، بأعدادهم الهائلة، واقتحموا إقليم كازاخستان. أول ما بدأوا بهذا الإقليم، كازاخستان دولة موجودة إلى يومنا هذا، جمهورية من الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وهي ما زالت مسلمة إلى يومنا هذا على ما عندهم المخالفة. اقتحموا واجتاحوا هذا الإقليم كازاخستان، ثم توجهوا أول ما توجهوا إلى مدينة بخارى. لماذا اختاروا هذه المدينة؟ دائما الغزاة يبدأون بالمدن التي فيها العلماء أو أنجبت العلماء ولو كانوا قد عاشوا قبل مئات السنين، البلاد التي فيها دعوة قوية يبدأون بها. هكذا الغزاة حتى يومنا هذا يأتون إلى المساجد وإلى الأماكن وإلى المدن التي كان يخرج منها الخير ويجابه الشر. بدأوا ببخارى. بخارى مدينة الإمام البخاري، وهي اليوم تقع في دولة أوزبكستان، ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. كانت المدن قديما لها أسوار، فكانت بخارى حصينة ومنيعة، وفي الوقت نفسه كانت جميلة، وكان سكانها مئات الآلاف، وفيها جيش نظامي. فوصل التتار وأحاطوا ببخارى، وعلم أهل بخارى أن التتار قد وصلوا وقد بدأوا بهم، ونكل الجيش، نكل الجيش النكول. إذا لم يرفع الجيش أو الناس أو من كان قادرا راية الجهاد فهنا سيحصل الذل. راية الجهاد بإذن الله يتبدد به الخوف ويتوجه الربع إلى قلوب الأعداء. أرسل التتار رسالة إلى أهل بخارى وإلى أمير بخارى. التتار يطلبون من أهل بخارى الصلح، فلما وصلت الرسالة إلى أمير بخارى اجتمع بالناس، اجتمع بالعلماء والوزراء أهل حل العقد. أما العلماء فقالوا نرى أن نجاهد هؤلاء البغاة الغزاة،

0: وانضم إليهم بعض الوزراء وبعض الصالحين، وأما جمهور المجلس فمال إلى الصلح، يظنون أن التتار لهم عهد ولا أمان لهم ولا أمان لإخوانهم اليوم، بل لا نقول إخوانهم لأن التتار قد أسلموا بعد هذا. المهم مال أكثر أهل بخارى إلى الدعاء، إلى المصالحة، إلى الهدنة. أما العلماء والوزراء والصالحون الذين قالوا لابد أن ترفع راية الجهاد، عندما رأوا قلتهم انحازوا إلى القلعة الحصينة التي كانت في أطراف المدينة، وكان بين هذه القلعة وبين مدينة بخارى خندق عميق. وأما أهل بخارى من بقي منهم ففتحوا أسوار بخارى ودخل التتار كالسيل. فلما دخلوا ما نقضوا الصلح، بل قالوا نحن على عهدنا، لكن لابد أن تساعدونا على الوصول إلى هؤلاء الذين أرادوا حربنا ولم يصدقوا كلامنا. وتمت الخذيلة وحصل التعاون من أهل بخارى مع التتار على ردم هذا الخندق. أتعلمون بماذا ردموا هذا الخندق؟ بالمنابر وبالأدراج وبربعات المصاحف وبكل شيء له علاقة بالمساجد، وضعوا هذا الخندق وبغيره حتى استوى الخندق. ثم عبر التتار إلى هذه القلعة فقتلوا العلماء والوزراء وقتلوا صفوة بخارى الذين أبوا أن يستسلموا للتتار، لكن لا حيلة لهم. بعد هذا أمر التتار أهل بخارى أن يدلوهم على الأموال والأسلحة والدواب، وفعلوا خذيلة إلى آخر، يريدون الحياة وفعلوا هذا. بعد هذا أصدر الملك الكافر جنكيز خان أوامر بالإبادة، قتلوا النساء ومن كانت حاملا شقوا بطنها وقتلوا جنينها والكل ينظر، قتلوا الشباب، قتلوا الصغار، قتلوا الشيوخ، قتلوا الرجال، قتلوا النساء، وأبقوا بعض النساء وارتكبوا بهن الفواحش على مرأى من الرجال، البعض ما استطاع أن يتحمل فقتل أو سجن أو عذب. يعني هذه وحشية ما يستطيع إنسان يتحملها. إذا قتلت المرأة هذا أهون من أن يفعل بها هذا أمام أبيها أو زوجها أو ولدها. وأبقى التتار بعض الشباب من أجل أن يقاتلوا بهم المدن الأخرى. بعد هذا القتل الذريع وبعد هذه المذابح في الرجال والنساء أخذ أهل التتار، أخذ التتار الأموال وما استطاعوا حمله، ثم توجهوا إلى المساجد فأحرقوها، توجهوا إلى دور الحديث هذا في بخارى فأحرقوها ودمروها ودمروا كل جميل في بخارى. ما استطاعوا أن يأخذوه أخذوه، وما عجزوا عن حمله أحرقوه. قال ابن الأثير عليه رحمة الله وهو يدون هذه الأحداث بمرارة، قال فصارت بخارى خاوية على عروشها ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خرج جنكيز خان من بخارى بعد خرابها ودمارها وبعد أن سفك دم أهلها، خرج بمن بقي من شباب بخارى وهم في الصفوف الأولى يحملون رايات لتكثير سواد التتار مع كثرتهم ولإهانة هؤلاء الشباب، ومن تركى أو تأخر قتل على الفور. ثم ذهبوا بعد هذا إلى سمرقند، وهي مدينة أيضا تقع في جمهورية أوزبكستان اليوم. سمرقند بلاد الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عليه رحمة الله صاحب السنن. توجه إلى سمرقند، وفي سمرقند 50,000 مقاتل، 50,000 مقاتل متدرب على القتال من المسلمين. اليوم يبحث أهل الحق على 200 مقاتل، على 500 مقاتل، إذا وجدت المقاتل هذا جيش. عندنا اليوم 50,000 مقاتل في سمرقند، جهزهم الملك المسلم محمد خوارزم شاه على تقصيره وتفريقه. فلما جاء التتار وأحاطوا بسمرقند أعلن هذا الجيش نكوله، أعلن هذا الجيش المسلم أنه لن يقاتل خلاص. أحداث بخارى سببت هزائم للنفوس، وهذا من أعظم أسباب الفشل. إذا كان حتى وإن جاهد الإنسان، حتى وإن قاتلت وأنت بنفسية منهزمة، وأنت تنتظر متى يقال انسحاب، هروب، خيانة، لا طاقة لنا اليوم بهؤلاء، هذا لا فائدة فيه. أما أهل سمرقند الجيش النظامي فأعلن أنه لن يقاتل، وهذه مصيبة نزلت على رؤوس العلماء والوزراء والصالحين من أهل سمرقند. فما زال العلماء والصالحون بهذا الجيش ينصحونه، ينصحون أمراء هذا الجيش، لابد أن تقاتلوا، لابد أن تحملوا السلاح كما تدربتم، ولابد أن تركبوا على الدواب كما تعلمتم، ولا بد أن ترفعوا رايه الجهاد كما أمرتم، أمركم الله بهذا. لا حياة لمن تنادى. أبوا ونكلوا. مباشرة اجتمع العلماء وبعض الوزراء وأهل الحل والعقد في سمرقند، سكانها أكثر، سكانها أكثر من 700,000 هذه سمرقند. فاجتمع المسلمون وأخرجوا 70,000 مقاتل في ساعات بكثرة شبابهم. تجهز 70,000 من شباب سمرقند، لكن ما تدربوا على السلاح، ما تعلموا على ركب الدواب وعلى فنون القتال وعلى الأشياء الخطط التي يعرفها من تدرب على هذا، لكن خرجوا للدفاع عن دينهم وعن بلادهم رحمة الله عليهم، وقضوا الذي عليهم فخرجوا. والمصيبة أن التتار عندما رأوا هذا العدد علموا أن هذا ليس جيشا نظاميا، عرفوا من أول وهلة. ولهذا فعل التتار خطة لهؤلاء المسلمين رحمة الله عليهم. ماذا فعلوا؟ نصبوا الكمائن عند أسوار سمرقند. فلما خرج هذا الجيش بأكمله هرب التتار، تظاهروا بالخوف والهزيمة والفرار. فما كان من المسلمين هؤلاء الذين ما عندهم فكرة ولا خبرة أن يكون هذه خطة أو انسحاب تكتيكي كما يسمونه. فجرى المسلمون بعد التتار حتى ابتعدوا عن أسوار مدينتهم، ثم عاد التتار وثارت هذه الكمائن، وصار المسلمون بين التتار من كل جهة، وقتل 70,000 مسلم في ساعات، في يوم وفي بعض يوم. من أعظم المصائب والنكبات والنكسات التي حصلت بسبب التخاذل من قبل أولا الملك المسلم الذي جهز جيشا لكن كان بعيدا عن جيشه، كان بعيدا عن رعيته، كان بعيدا عن الحدث، عن ساحة هذه المدينة. بعد هذا عاد التتار إلى أسوار سمرقند، وتحاور التتار مع المسلمين، وبعد حوار طويل فتح المسلمون الأسوار، الأبواب، فتحوا الأبواب فدخل التتار. ماذا تظنون أن يفعل التتار؟ أول سؤال، أين هذا الجيش النظامي؟ كيف علموا به؟ العدو إذا نجح في دس العيون والجواسيس على حين غفلة من المسلمين كحالنا اليوم، فهذا من أسباب الهزيمة لنا والنصر له للأسف. أول سؤال: أين هذا الجيش النظامي؟ فدل عليه بعض الناس: إذا دخل العدو سيدل على المجاهدين وعلى الأبطال وعلى بيوتهم بعض من يجامل الغزاة ولو كانوا كافرين. سيجد هذا الكافر إذا دخل بلاد الإسلام من يقول: هذا بيت فلان، يتجمل كما يقولون ويتزلف ضعيف الدين، وربما قد حصل له شر عظيم. فدلوا التتار على هذا الجيش فقتلوهم. هذه أحداث حصلت، حتى وإن كانت مريرة لابد أن تقرأ، ولا بد أن تذكر، ولا بد أن تكرر، ولا بد أن نستفيد، ولا بد أن نصحح هذه الأخطاء. قتل هذا الجيش نكل عن الجهاد فذبح كما تذبح الأغنام، مات تحت السكاكين وأبى أن يرفع السيوف، وكان هذا مصيره. وبعد هذا أمر التتار أهل سمرقند فدلوهم على الأموال وعلى الكنوز وعلى التجار وعلى الأسرار وعلى كل شيء من هذه المدينة، وأخذوا كل غال ونفس. ثم فعلوا كما فعلوا في بخارى من التحريق والتخريب والقتل وإراقة الدماء وقتل الحوامل وقتل الأجنة وما إلى ذلك مما مر ذكره. إلا أن جنكيز خان لما رأى جمال سمرقند، كان سمرقند من أجمل مدن العالم في هوائها، في بنائها، في أنهارها، في قصورها، في سعتها، في مساحتها، في جمالها من كل وجه، فقرر جنكيز خان أن يتخذ سمرقند موطنا له أثناء هذه الحملة، فقرر ألا يخرج منها، لكنه أرسل 20,000 من جيشه. إلى أين؟ ما مهمتهم؟ قال: اذهبوا فأتوني بالملك محمد خوارزم شاه، ولو وجدتموه متعلقا بالسماء، لابد أن يأتي حيا أو ميتا هذا الرجل الذي غزا التتار قبل. فذهب جيش التتار من سمرقند إلى أورجندة العاصمة، مسافات طويلة، 20,000، ما تعرضوا لكمين واحد، وما تعرضوا لمقاومة، وما تعرضوا لشغب. دخل الخوف في قلوب المسلمين، ترامت الأخبار، انتقلت أخبار البخارى، أخبار بخارى وسمرقند إلى مع ضعف الاتصالات، لكن كانت تصل هذه الأخبار. فعاث هذا الجيش فسادا، لكن مهمته محددة: أن يصل إلى أورجندة وأن يأتي بملك هذه الدولة من عاصمته إلى جنكيز خان أسيرا حيا أو ميتا. فوصل التتار إلى أورجندة بعد أيام بخيولهم وأسلحتهم. فلما وصلوا إلى أورجندة ما استطاعوا أن يدخلوها، حال بينه وبينها النهر، نهر جيحون الذي يسمى اليوم أموداريا، نهر جيحون قديما واليوم أموداريا. فالتتار ما عندهم سفن، وهذا النهر عريض وعميق، والملك علم أن التتار قد وصلوا فاطمأن، لأنه يعلم أن هذا النهر لن يستطيع التتار أن يتجاوزوه، ولأن التتار ما عندهم إلا الخيول والسلاح فقط، ما عندهم هذه السفن، ولا توجد على النهر سفن. فاطمأن هذا الملك، ما رفع راية الجهاد للأسف، هذا الملك الصالح رحمة الله عليه، حصلت له خذيلة في هذه الأحداث مع صلاحه وشجاعته، ما رفع راية الجهاد ومطمئن، لأن هذا كافر ومسلم وأعد العدة، وإنما اطمئن لأن النهر قد حال بينه وبين التتار، وأهل أورجندا كلهم كانوا مطمئنين لأن النهر سيحول بينهم وبين التتار. أما التتار فوقفوا على النهر. وبعد أيام، وبعد أن فكروا وقدروا ونظروا، صنعوا أحواضا خشبية ثم ذبحوا البقر وأخذوا جلودها وألبسوا هذه الأحوام بهذه الجلود حتى لا يدخل الماء، ثم ربطوا الحبال بهذه الأحوام وبأذناب الخيول، والخيول تسبح في البحار في كل ماء. فدخل التتار إلى هذا النهر والخيول تجر هذه الأحواض وفيها الجيش والسلاح. ساعات إذا بالتتار على ضفة النهر الثاني قد وصل إلى أسوار الأرجندة، فلما علم الملك متأخر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك، والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية
0: ذهب إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم وغيرهما من العلماء والحفاظ، وهي في إيران أيضا، بعضها في إيران، والتتار بعده. ثم ذهب إلى قبرستان، والتتار بعده، ولكن في قبرستان ركب البحر هذا الملك، وجد سفينة فأبحر إلى أعماق البحر ووجد هناك جزيرة، وما استطاع التتار أن يلاحقوه، ما وجدوا السفن، وقد أمنوا شره وأمنوا مقاومته وأمنوا مكر على حد فهم وتعبيرهم، هكذا ارتاحوا منه، وفي الوقت نفسه عجزوا عن مطاردته. ووصل إلى جزيرة مع ما معه من أموال وبعض القرابات، يذكرون بأنه عاش في هذه الجزيرة حتى مات فقيرا في حالة شديدة وفي بؤس وشقاء. الغريبة أيها المسلمون، عندما تقرأ لترجمة هذا الملك ابن كثير بن الأثير ذهبي، يترجمون لهذا الملك بأنه كان من أفضل ملوك الإسلام، بل من أفضل ملوك العالم، شجاعة، صلاحا، إقداما، وسياسة، وتدبيرا، وكان يحب العلم والعلماء، وكان بعيدا عن الفساد والمعاصي، وكان غازيا فاتحا. لكن ما الذي حصل له؟ ما الذي سبب له هذا الخذلان؟ وهذا درس نستفيده ويستفيده كل حاكم أو ملك أو مسؤول. دخل هذا الملك على شجاعته وعلى إقدامه وعلى حنكته، دخل في خلاف مع ملوك الإسلام كلهم، حتى مع الخليفة العباسي كان في قتال، وكان في خلاف مع دول الجوار، وكان إذا اختلف مع ملك من ملوك الإسلام قتله وبلا رحمة. فلما جاء التتار ما أعانه أحد، وما مد له الخليفة يد العون ولا غيره. هذا التتار وغير التتار ما نجحوا إلا لما فشلنا نحن، وما حصلت لهم القوة إلا بعد أن حصل لنا الضعف نحن. اتحدوا على راية واحدة واختلفنا نحن. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يقول: لن ينتصر أهل اليمن على الرافضة إلا إذا كانوا تحت راية واحدة. واليوم كيف؟ إذا مددت يدك إلى هذا غضب هذا، بل ربما قاتلك هذا. إذا أردت أن تقاتل خلف هذا قال ذاك. لماذا؟ ولماذا؟ وربما وجدت مشاكل بسبب أنك اتجهت إلى هذا دون هذا، رايات وخلاف. أنت تريد قتال هذا الحوثي لعقيدته الكافرة، وهذا ما يبالي بهذا. المهم هذا الملك حصلت له الخذيلة لأنه صار وحيدا في الساعة، أباد الملوك ودخل مع أهل الإسلام في خلاف شديد، فجاء العدو وقد أنهكه الضعف، وقد تشفى فيه ورضي فيه المسلمون قبل غيرهم. أخطأ وأخطأوهم، حتى الخليفة الناصر آنذاك يقولون بأنه قد تمالأ مع التتار وراسلهم كما قال ابن الأثير، نكاية بهذا الملك. وهكذا إذا اختلف المسلمون واستعلى بعضهم بعدوهم على بعض هذه مصيبة، وهذا أمر يجب أن لا يتكرر. المهم دخل هذا الملك وصارت المملكة الشاسعة الواسعة تحت حكم التتار إلا ما كان من جنوبها. في جنوب المملكة الخوارزمية كان ولده جلال الدين، ولد هذا الملك الهارب جلال الدين أخذ جنوب هذه المملكة، الجنوب اليوم وأفغانستان وباكستان. أما جنكيز خان عندما جاءته الأخبار بأن هذا الملك هرب إلى البحار أصدر الأمر إلى جيشه افسدوا، أصدر إليهم أن يدخلوا هذه المدن في إقليم خراسان. خراسان هذا إقليم واسع كان يضم نيسابور ومرو والري وبلخ وهراه ومراغة فرغانة ترمذ أزوين نيسابور، كم تعدد هذه مدن وهذه حضارات وهذه حواضر إسلامية واسعة وعظيمة. فأصدر الملك أن يفسد الجيش وأن يفعل ما بدا له، فبدأوا بمدينة مازندران وهي من إقليم خراسان. دخلوا هذه المدينة الحصينة ففعلوا بها أحداثا لا داعي أن نكرر هذه الأحداث لبشاعتها، كما فعلوا في بخارى من قتل وانتهاك الأعراض وتحريق ما إلى ذلك. ثم ذهبوا إلى الري، وفي طريقهم إلى الري وجدوا بعض زوجات هذا الملك الهارب ومعهن النفائس من المجوهرات والذهب، فأخذوا النساء وأخذوا الأموال وإلى جنكيز خان غنائم وسبايا بعد الملك والعز. وفعلوا في الري ما تشيب له الروس، ثم توجهوا إلى قزوين 40,000 مسلم في ساعات، ثم توجهوا إلى فرغانة نفس الأحداث نفس المآسي والفساد، ثم توجهوا إلى بلاد ترمذ بلاد الإمام الحافظ الترمذي عليه رحمة الله، وفساد عظيم وتحريق وقتل، لا تشريد، لا يقال تشريد، قتل، ومن بقي يقاتل به الآخرين المسلمين. ثم ذهبوا إلى نيسابور بلاد مسلم والحاكم، وفي نيسابور قتل مع فصل الرؤوس على الأجساد لأنهم علموا أن بعض المسلمين فيما مضى تظاهروا بأنهم قتلى وليسوا كذلك، فأصدر الأمر بفصل الرؤوس عن الأجساد. ثم ذهبوا إلى هراة ثم إلى بلخ ثم إلى غيرها من المدن، ثم دخلوا إلى مراغة. ذهبوا إلى مراغة، أتدرون من حاكم مراغة؟ امرأة تحكم هذه المدينة، امرأة تحكم مدينة مسلمة، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ودخلوا مراغة وكان الرجل من التتار يدخل في مراغة فيجد 100 مسلم فيقتل الأول والثاني والثالث إلى 100. رعب، ذل، هوان، دخل الضعف، نخاف أن يتكرر هذا الضعف، لا بد أن يرفع ولاة الأمر راية الجهاد حتى لا يقع المسلم في الضعف، ولي أمر مع العلماء حتى لا يحصل هذا الفساد في الأعراض والأموال. دخلت امرأة في مراغة بيتا فيه أكثر من 40 مسلم فقاتلت الأول والثاني والثالث إلى أن تجاوزت 10، ثم علموا أن امرأة فقتلوها. سبحان النفسيات، عندما علموا أن امرأة قتلوها، ولو كان رجلا ولو كانوا 2 ولو كانوا 10 يستطيعون المقاومة، ولكن إذا انهارت النفسيات ما يستطيع الإنسان أن يحمل هذا السلاح. واسمع إلى هذا الدرس العجيب وإلى هذه القصة المفاجئة في خضم هذه الهزائم. توجه التتار بقوتهم إلى تبريز بعد أن أفسدوا في هذه المدن كلها، توجهوا إلى تبريز، ثم وجدوا فيها أميرها أوزبك ابن البهلوان. هذا الأمير كان لا يفيق من السكر، يشرب الخمر ليلا ونهارا، أمير مسلم وفي وجود التتار ومع وجود هذه المذابح وهذه المآسي والرجل في سكر وعهر. فلما جاءوا قدم لهم الأموال والثياب والدواب والسلاح فانصرفوا عنه، ثم أفسدوا في مدن كثيرة، ثم عادوا إلى تبريز لأن المدينة سلمت من الدخول والغزو. لكن لما جاء التتار قد تغير أميرها، كان الأمير بن بهلوان ذاك الذي يشرب الخمر استمرار، الآن جاءوا الأمير شمس الدين ابن الطغرائي. عندما جاء التتار وأرادوا أن يفعلوا بتبريز كما فعلوا بغيرها من المدن، رفع هذا الأمير راية الجهاد وقال كلمة معناها نكون أو لا نكون. جمع العلماء، هذا درس عظيم، درس عظيم، بعد هزائم وبعد مآسي وبعد، جمع ابن الطغراء العلماء والفقهاء والوزراء وأهل الحل والعقد وقال لا سبيل لكم إلا بالجهاد. أبى أن يفتح مجالا للحوار أو للصلح. الأمير ولي الأمر، يده الأمر في هذه البلاد، يده السلاح، يده المال، لا خيار لكم غير هذا الخيار، ولا حل ولا مخرج ولا فرصة إلا أن نجاهد. إن فتحنا الأسوار سنقتل، وإن جاهدنا سنقتل في سبيل الله، فأي الميتتين أفضل؟ فما كان من أهل هذه المدينة إلا أن وقفوا معه إذا بالتتار ينصرفون عن أسوار تبريز، هربوا. وما عسى هذه المدينة أن تفعل مع جيش التتار إلا أن الرعب دخل في قلوب التتار ودب فيهم الخوف، وعلموا ربما تكون هذه الهزيمة وهذه الراية سبب إبادتهم، فانصرفوا عن تبريز وذهبوا إلى كنجة. وحصلت المفاجأة الثانية في كنجة. ماذا حصل؟ اقتدى أمير كنجة بأمير تبريز وجمع العلماء، كانت تلك البلاد تعز بالعلماء والفقهاء والقضاة والمفتين والمقاتلين، فجمع وزير أو أمير كنجة العلماء وأهل الحل لك كما فعل أمير تبريز، وما ترك لهم فرصة غير الجهاد. وانصرف التتار أيضا عن كنجة كما انصرفوا عن تبريز، وإلا فقد أفسدوا في كل المدن. بعد كنجة ذهبوا إلى داغستان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، وبعد داغستان ذهبوا إلى بلاد الشيشان وأفسدوا فيها الفساد العظيم، ثم إلى أذربيجان. هذه المدن ما زالت موجودة، هي من آثار الصالحين والفاتحين. الغريبة أن التتار اليوم يسكنون هذه البلدان وهم مسلمون مضطهدون، فأفسدوا في كل مكان. في سنة 24 هذه الأحداث كلها بدأت من سنة 1600 إلى سنة 24600. في هذا السنة مات جنكيز خان. مات جنكيز خان، أو قبل أن يموت أرسل جيشا إلى جلال الدين. تفضل. ومن أراد أن ينصرف أرسل جيشا جنكيز خان قبل أن يموت بعام. جلال الدين ابن ذاك الملك الهارب كان يجهز جيشا وكان يعد العدة، والتجأ إليه كل ملك هارب وكل أمير نكب في بلدته، فذهب جنكيز خان أرسل إليه جيشا إلى جلال الدين، فالتقى جيش التتار بجلال الدين في منطقة اسمها بلق، فحصل النصر للمسلمين، انتصر جلال الدين على التتار بفضل الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أرسل جنكيز خان جيشا آخر أكبر من الأول إلى جلال الدين، إلى الملك الجديد بعد أبيه، والتقوا هذه المرة في كابل. كابل كانت قديمة عاصمة سكستان، بلاد أبي داود صاحب السنن. سكستان كانت تأخذ نصف إيران مع أفغانستان، واليوم عاصمة أفغانستان. التقى الجيشان في كابل وانتصر المسلمون مرة ثانية، وبعد هذا النصر اختلف الملوك من أهل الإسلام على الغنائم وعلى بعض الأشياء، فجاء جنكيز خان بنفسه في جيش أكبر، وللأسف في هذه المرة نكل جلال الدين عن القتال ثم هرب إلى الهند عبر نهر السند. حصل في الخليلة بعد أن نصره الله عز وجل في معركتين. مات جنكيز خان في سنة 24600، وبعد أن مات هدأت الأمور نوعا ما، وهكذا بقي التتار إغارة وتوقف من سنة 16600 إلى سنة 47600، أكثر من 40 سنة، والتتار في بلاد الإسلام يعيثون فسادا، لكن في بلاد العجم من أهل الإسلام ما اقتربوا إلى الشام والعراق واليمن ومصر، إنما هناك في أعظم مملكة إسلامية هي التي كانت تحول بينهم بين بغداد وعاصمة الخلافة، فكانت التتار قد سيطرت على بلاد الإسلام وبلا ثورة. بعض الناس إذا وجد دولة متسامحة فتح باب الثورة وشجع الثوار، لكن إذا وجد شرذمة طائفة لا ترحم لن تجد منه إلا الطاعة، كحالنا اليوم، هنا مظاهرات ثورات وهناك لا، أولئك لا يرحمون حتى وإن كان الناس بلا رواتب سنة، حتى وإن كانت دبة البترول ب100,000، حتى وإن فعلوا ما فعلوا لا خروج ولا شغب ولا فوضى ولا شيء. أما في بلاد أخرى ما تجد إلا الفوضى والشغب، وهكذا مع التتار هدوء وأدب، هذا من الذل الذي حصل. في سنة 47600 تقريبا مات ملك التتار الذي جاء بعد جنكيز خان، وجاء الملك الجديد اسمه منكو خان. منكو خان هذا رأى أن الأحداث التي مرت ومر ذكرها كلها هذه ليست بشيء، أراد أن يغزو عاصمة الخلافة، أراد أن يصل إلى بغداد، وفعلا أرسل هولاكو حفيد جنكيز خان، أرسل هذه المرة منكو خان قائد القطاع هولاكو، أنت مهمتك بغداد وما وراء بغداد. فجاء هولاكو، هذه أحداث أمر مما مر، فجاء هولاكو بجيوش، بدأ بإيران. هل تفرح أن هولاكو غزا إيران؟ لا، لأن إيران كانت سنية آنذاك، بعد إيران أو قبل إيران الأناضول تركيا، وأيضا كانت على أحسن حال تركيا الأناضول ثم إيران، ثم مر على الإسماعيلية. إسماعيلية وإن حسبت نفسها الإسلام إلا أنها ضد الإسلام ومع كل غازي، ومع هذا أبادها وخشي أن تقف، ربما تقف مع المسلمين. فوصل هولاكو إلى أسوار بغداد، وصل إلى بلاد العرب من بلاد الإسلام، ومعه وزيره نصير الدين الطوسي، عالم كيمياء وفلك وحساب ونجوم، هو الوزير وهو المستشار، وهو الذي كان يتواصل مع وزير الخليفة العباسي ابن العلقمي. جاء هولاكو ومعه الأمير الخبيث العجوز كتبغا من أخبث قادات التتار، هو الذي رسم هذه الجرائم كلها في عهد جنكيز خان وفي عهد هولاكو. هذا كتبغا نصراني، كتبغا نصراني، وهولاكو لا دين له، والنصارى قد تمالوا مع التتار. اتفق النصارى أن تسقط بغداد وأن يقدم النصارى المساعدة والجائزة بيت المقدس. إذن هو تحالف من التتار والنصارى والرافضة بقيادة ابن العلقمي. ماذا فعل ابن العلقمي؟ ماذا قدم من خدمة للتتار؟ اسمع ماذا فعل. قبل أن يأتي التتار كان ابن العلقمي يقول للخليفة العباسي المستعصم، وهو خليفة السلفي كما يقول ابن كثير، كان على منهج السلف، كان صالحا، لكن وثق في هذا الوزير الخائن. هذا وزير رافضي لا يرضى بخلافة أبي بكر، فكيف سيرضى بخلافة المستعصم؟ كان هذا الخليفة يقلل من الجيش ويؤخر معاشات الجيش، وكان يحارب كل أمير صالح، حتى استطاع أن يجعل جيش الخليفة يتسول في الأسواق. والتاريخ يعيد نفسه والأحداث تتكرر، صار الجيش في منتهى الضعف يتابعون من أجل لقمة العيش، وقلل الجيش وأهمل الجيش وأفشل الجيش، حتى صار الخليفة وصارت الخلافة بلا جيش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استطاع ابن العلقمي أن يرفع من الأسعار وأن يجعل أزمة حادة، الغلاء وما إلى ذلك، حتى مهد للتتار، وحتى صار الإنسان يتساءل عن هذا الأمر كحالنا اليوم. هذا الذي نراه والذي نسمعه من الغلاء ومن ارتفاع الأسعار والدولار ما هو إلا تمهيد كما حصل بالأمس. وفعلا جاء هولاكو والخلافة ضعيفة والجيش موزق والخليفة بطانة هذه، فحصل أن اقترب هولاكو من بغداد، وصار يبني الجسور. انظر إلى الخذلان من هؤلاء، وانظر إلى العمل من هؤلاء. هولاكو كان يتفقد الطرق من بغداد إلى جهة الأمداد التي أعدها في مكان بعيد، بنى جسورا، مهد طرقا، وخرب باب الطرق التي لا ينتفع بها، يعمل وهو حول بغداد على حين غفلة من الخليفة ومن الجيش الذي بقي معه ومن الوزراء ومن الأمراء. وبغداد كانت من أجمل ومن أكبر حواضر الإسلام بل العالم كله، كان سكانها آنذاك 3 ملايين، ذا كان عدد كبير في ذلك الزمان، مساحتها قوتها هيبتها. ومع هذا استطاع العلقمي أن يجعل من هذه القوة ضعفا. هولاكو يعمل، يجهز خطوط الأمداد، الطرقات، السلاح، الحصار، والخليفة مع أهل بغداد لا يعملون، ينتظرون ماذا يحصل. هكذا كان حال المسلمين قديما. أين ذهب التتار؟ ربما يصرف عن بلادنا فقط، لعل التتار ما يريدون بلادنا، لعلهم يريدون بلادا أخرى بلاد الإسلام، هذا همهم. وإذا جاء لا إعداد ولا جهاد. حاصر هولاكو مع أمرائه بغداد وأخذ يرمي ببعض السلاح الذي كان عنده في ذلك الزمان. اجتمع الخليفة، أدرك الخطر، الخليفة المستأصل أدرك الخطر وعلم أنه صار في مأزق وفي أزمة، فاجتمع بالعلماء والأمراء والوزراء، ماذا نعمل؟ فبادر ابن علقمي الكلام الصلح، الحوار، الهدنة، المسالمة، لا طاقة لنا بهؤلاء وهم لا يريدون قتلنا. ووافق هولاكو أكثر الحاضرين إلا رجلين. الرجل الأول مجاهد الدين أيبك وزير صالح، والرجل الثاني سليمان شاه وزير آخر. فقالوا لا، التتار لا بد لهم من جهاد. فقال الخليفة دونكم، فجمع هذان الوزيران جيشا لكنه قليل، فخرجوا إلى الأنبار فقاتلوا التتار قتالا انتهى بهزيمة متوقعة. وعاد هذان الأميران بعد فشل سببه عدم اجتماع الكلمة. بعد هذا أقنع ابن العلقم الخليفة أن يخرج للحوار، فخرج ومعه وفد كبير، معه 700 رجل من العلماء والفقهاء والقضاء والوزراء وأهل دولته وخلافته. لما وصلوا إلى هولاكو أمر هولاكو ألا يدخل خليفة إلا في 17 رجلا. فدخل الخليفة وأخر هذا الوفد وأخذوهم إلى مكان فقتلوا عن آخرهم. وبعد أن وصل الخليفة في عدد قليل إلى هولاكو وبعد حوار قليلا أيضا مع هولاكو أصدر أوامر بتقييده، فقيد الخليفة ثم أدخله إلى مكان خلافة إلى قصر مملكته وإلى دار خلافة مقيدا يرسف في قيوده. فدلهم على الكنوز ودلهم على الآثار وعلى ما تملك هذه الخلافة العباسية التي بدأت بالسفاح عمرها 500 سنة وانتهت بهذا المستعصم. بعد هذا قتل الخليفة رفسا حتى لا يراق دمه، قتل رحمة الله عليه، وذبح أولاده الصغار وأسر نساؤه أخواته رحمة الله عليه. بعد هذا دون ابن العلقمي أسماء العلماء والخطباء والأئمة، وجاء التتار فقتلوا مجاهد الدين أيبك المجاهد وسليمان شاه وقتل العلماء والقضاة. ثم في 40 يوما كان القتل مستمرا حتى قتل التتار على أقل تقدير 800,000، لأن بعض المؤرخين يقولون 1,000,000 يعني مليون، وبعض يقول 1,800,000، أقل تقدير 800,000. قتلوا هذا العدد الكبير في 40 يوما. ثم أصدر هولاكو أمره بالتوقف عن القتال حتى يتم قبر هذه الجثث ودفن هذه الأشلاء التي سببت على حد زعمه وقوله الوباء لهذه المدينة. أراد أن يمكث في بغداد ولا يشم روائح هذه الجثث. ما سلم من القتل إلا أهل الذمة والرافضة، وما سلم من أهل السنة إلا من نزل إلى الآبار وارتقى إلى الجبال ودخل في مكان القذر والحشوش. اهتز العالم الإسلامي بسقوط بغداد، خلافة نكسة نكبة عظيمة، ارتج العالم وحصلت يعني صدمة لكل مسلم. قتل الخليفة، سقوط الخلافة، قتل هذا العدد الكبير من المسلمين، هذا ما حصل في تاريخ هذه الأمة. أما النصارى فجاءوا يباركون ويهنئون، وللأسف جاء أحفاد صلاح الدين أمير حلب، أمير حمص، أمير حماة، أمير الموصل، أمير دمشق، جاءوا يباركون مجاملين، وجاءوا يهنئون هولاكو يخافون من بطشه، وبعد أن سقطت بغداد توجه هولاك بجيشه إلى دمشق وما قاوم أحد، الخوف قد سيطر تماما ولم يقاوم إلا أمير واحد، أمير دولة أو بلدة مياه فارقين، وهو الملك العادل من أحفاد صلاح الدين. أبى أن يستسلم فحاصروه كحصار دماز، ثم قتلوه رحمة الله عليه شهيدا إن شاء الله. وأما أقوى ملوك هذه الدولة الأيوبية وهو الملك العادل، الملك العادل من أحفاد صلاح الدين، أتدرون ماذا يريد من هولاكو؟ يريد جيشا حتى يغزو به دولة المماليك من أرض مصر. انظر ماذا يريد هذا الرجل، يريد من هولاكو أن يعطيه جيشا ليغزو بلاد مصر. فما التفت هولاكو إليه. سقطت الشام بعد سقوط بغداد وما حولها، وبسقوط بغداد والجزيرة والموصل والشام كلها سقطت بلاد الحرمين، وسقطت بلاد اليمن، ولم يبقى إلا بلاد مصر. وهنا كانت نهاية التتار، كانت مصر تحت حكم ولد صغير اسمه علي بن عز الدين ايبك. هذا الولد لا يصلح أن يكفل أسرته فضلا أن يحكم بلدا كمصر، لكن كان المسؤول عليه والذي يشير عليه قطز رحمة الله عليه، الذي يقول بعض المؤرخين بأن قطز اسمه محمود ابن ممدود خاله جلال الدين ذلك الملك، وبعضهم يقول بل هو مملوك. المهم أن قطز عليه رحمة الله رأى أن التتار قد وصلوا إلى غزة، ولم يبقى بين مصر والتتار إلا 35 كيلو، قد وصلوا إلى قرب صحراء سيناء، بين غزة وصحراء سيناء 35 كيلو، يعني اقتربوا من حدود المصرية. ماذا يفعل قطز؟ هذا الولد لا يستطيع، هذا ما يعلم بالحال، فكيف سيقاوم هذا الأمر؟ اجتهد قطز ونحى هذا الولد وذهب به مكانا بعيدا معززا مكرما وتسلطن، وأعلن قطز أنه ملك مصر. ثم جمع العلماء والأمراء والوزراء، ومن العلماء العز بن عبد السلام، اجتماع فوري، وقال قطز إنما فعلت هذا لأن الوضع يتطلب إلى هذا، الآن لابد أن تجمعوا أمركم على أن تتخذوا ملكا لمصر. فأجمعوا على أن يكون هو ملك مصر، فقبل هذا لأن هذه المرحلة تتطلب أمثال قطز. فأخذ قطز يعمل من أجل جهاد التتار. كان قطز عليه رحمة الله ما ينتظر حتى يأتي التتار، هكذا كانت خطته، ما ينتظر حتى يأتيه التتار، بل كانت همته أن يذهب إلى التتار وأن يطلب التتار. لكن مع من؟ مع جيش ومع دولة ومع أمة قد سيطر عليها الخوف من جرائم التتار. مصر كانت في خلاف مع دول الجوار، مصر كان اقتصادها متدهورا، جيشها ضعيفا، مالها قليل، خلافات كثيرة، إلا أن قطز بعون الله عز وجل تغلب على هذا كله. أتدري ماذا فعل قطز؟ أول شيء فعله، هذا أعظم درس في مقامنا هذا، وإذا فعله الناس اليوم بإذن الله نتغلب على الحوثيين، أعظم درس، لكن ليس لنا، ليس لطلاب العلم، وليس لعوام الناس، وليس للرعية، إنما هو لولاة الأمر، للمختلفين، للمتناحرين. أعلن قطز العفو عن مخالفيه. أكبر من كان يخالف قطز هو ذلك المجاهد البطل الشجاع المقدام المغوار الذي تدرب على القتال وهو ببرس. أعلن قطز أن يأتي كل المعارضة، كل المخالفين، حتى الناصر ذاك الذي استعان بالتتار على أن يغزو مصر، قال تعال أيها العادل تريد أن تكون ملك مصر؟ تعال، هذا الملك وهذه مصر ونحن وراءك. هذا قطز ما يريد الملك، يريد أن يدفع عن أمته التتار، ما يريد أن يدفع عن مصر فحسب بل عن الأمة كلها. تعال يا أبي برس، تعالوا أيها العادل، تعالوا أيها الملوك، تعالوا أيها المخالفون، تعالوا لا نختلف، نجتمع كلمة واحدة، لا نتناحر. والتتار في بغداد لا يوجه سلاحنا، لا نوجه سلاحنا على إخواننا. والحوثي في بلادنا، والله هذا من أغرب الأشياء ومن أعجبها، أن نتناحر، أن نختلف، أن تقام حرب والحوثي على حدودنا وعلى مشارفنا. أين العقول؟ أين التفكير؟ أين العمل للإسلام وأهله؟ أما قطز فأعلن العفو عن كل من خالفه، وأعلن أنه سيكون جنديا مع من أراد أن يقاتل التتار، بل أعلن الوحدة مع الشام، وخطط وجمع وقرر في عمل دؤوب. في هذه اللحظات جاءت رسل هولاكو أو كتبغا، لأن هولاكو قد سافر عندما مات من كوخان. جاءت رسل التتار إلى قطز تهدده، تتوعده: أيها المملوك، أنت لست ملكا، أنت مملوك، فإن خالفت وعارضت التتار سيحصل لك كما حصل لأسلافك. قرأ قطز هذه الرسالة التي تنخلع لها قلوب الضعفاء، فكتم هذا الخبر وسجن رسل التتار في سجن. ثم اجتمع بالعلماء والوزراء والقادة رؤوس الجيش فقال: ماذا أنتم صانعون؟ قالوا: لا شيء، ماذا نعمل؟ وما عسانا أن نعمل مع أمة أسقطت دول العالم كله. فما زال بهم يكلمهم، ثم قال كلمات دونها المؤرخون. قال: يا أمراء المسلمين، لكم زمان وأنتم تأكلون من بيت المال، وأنتم للغزو كارهون، إني خارج، فمن أراد أن يخرج معي ويجاهد في سبيل الله فليفعل، ومن أبى فليذهب إلى بيته، وحريم المسلمين في عنقه. ثم بكى رحمة الله عليه، أجهج بالبكاء وما استطاع أن يكمل كلامه، فبكى معه من حضر من العلماء والوزراء. فكانت هذه الدموع شفيعة وسببا في اتخاذ القرار. قالوا: خلاص. بعد أن قال لهم أيضا: يا أمراء المسلمين، من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ هذه كلمة عجيبة من قطز، نحن نقولها اليوم: من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ يقولها ولي الأمر، يقولها العالم، يقولها طالب العلم، يقولها من كان مجيدا للقتال. قال قطز: يا أمراء الإسلام، من للإسلام إذا لم نكن نحن؟ فبكى وقالوا: سنقاتل على مضض. فخرج قطز مباشرة. أتدرون ماذا فعل؟ أخرج الرسل الذين بعث بهم كتبغا وقطع رؤوسهم وعلقها في باب زويلة مدينة القاهرة. قال بعض المؤرخين: أخطأ قطز في هذا التصرف، لأن الرسل لا تقتل، لكن أراد قطز عليه رحمة الله أن يقطع الطريق على أهل مملكته حتى لا يتراجع في القرار الذي اتخذوه. خلاص، التتار تقتل رسلهم، إذن لا مجال للصلح وطلب الحياة. بعد هذا رأى قطز أن الأموال لا تكفي والجهاد لا بد له من مال، فاجتمع بالعلماء وقال: كيف لو ضربنا أو لو فرضنا على التجار الضرائب من أجل الجهاد؟ فأفتى العز ابن عبد السلام عليه رحمة الله، قال: هذا جائز بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون خزينة الدولة فارغة. الشرط الثاني أن يتجرد الأمراء والوزراء عن ثياب الحرير وعن أباريق الذهب، ستجعل ضريبة على التجار وعلى المسلمين، والوزير يتوضأ في إبريق الذهب أو يأكل في صحاف الفضة. تصوب قطز هذا القرار وكان قطز أول من تجرد عن ثيابه وأول من أتى بذواته، لأنه كان أميرا قبل أن يكون ملكا. وفعل الوزراء ما فعل قطز، وإذا بأكوام الذهب والفضة والحرير، وإذا بالبلاد غنية بهذه الأموال. وبدأ قطز في تجهيز

ندافع عن مصر وإنما ندافع عن إسلام وبلد إسلام. بالأخير تم واستطاع رحمة الله عليه إقناعهم، فخرج قطز في جيش كبير واجتمع في منطقة الصالحية التي تسمى اليوم الشرقية، ثم مشى جيشه في الصحراء الشرقية، ثم في صحراء سيناء في صيف شديد وفي حر كبير، ثم مشى بجوار البحر الأبيض المتوسط حتى دخل فلسطين، وبدأ بعسقلان ثم يافا ثم طول كرم ثم حيفا إلى أن وصل إلى عكا التي كانت محتلة من قبل النصارى. يستطيع أن يطرد النصارى لكن بينه وبينهم عهد، وكان قطز رحمة الله يعني كغير المسلمين يحترم العقود. بعد هذا أفرز قطز جيشا كبيرا وأمر عليه ببرس وقال تقدم أنت حتى إذا جاءت عيون التتار لا يظنون أن معنا إلا هذا الجيش. فذهب ببرس بهذا الجيش بقطعة من الجيش، فدخل رفح ثم دخل خان يونس ثم وصل إلى دير البلح إلى أن وصل إلى غزة، وهناك حامية التتار. وأول قتال بين جيش مصر الذي عليه بيبرس هذا البطل الشجاع عليه رحمة الله وفقه الله، فهزم جيش التتار وهربوا إلى البقاع منطقة لبنانية، وهناك كتبغاء ما بالكم قالوا الجيش المصري يطلبنا يجاهد، الآن قامت راية الجهاد، الآن جاءت الأفراح، الآن آن لك أن تفرح وأن تضحك وأن ترى هذه الأمة تنهزم تحت سيوف المجاهدين وتحت هذه الأمة التي رفعت راية الجهاد في جيش أعده قطز رحمة الله عليه. هذا المجاهد، هذا الملك البطل الذي ما تمتع بملك ولا تمتع بشيء كما يتمتع الملوك، إنما كان يعمل لهذا اليوم. بيبرس ينتصر في أول لقاء ثم يذهب فيواصل مسيره في أرض فلسطين إلى أن وصلوا إلى سهل مغلق بالأشجار والقمم الصغيرة. هذا السهل يسمى بعين جالوت قديما واليوم يسمى بجنين، بين نابلس وبين بيسان، بين حطين وبين اليرموك، وسط اليرموك التي قادها خالد ضد الروم، وحطين التي قادها صلاح الدين ضد الروم أيضا، عين جالوت وسط. هناك وصل بيبرس في آخر أيام شهر رمضان، كما حصل الفتح وبدر وفتح الأندلس في رمضان، كانت عين جالوت في آخر رمضان وفي 27 من شهر رمضان. وصل بيبرس ثم وصل قطز، وهناك اختبأ قطز خلف الأشجار وقاموا صلاة القيام من شهر رمضان، وفي الصباح وصل جيش التتار لكن قد سبقهم إلى المكان جيش الإسلام. الإسلام مادة النصر، المسلمون إذا رفعوا رأس الجهاد فإن وإن كانوا قلة النصر معهم. ما مر هذا خلاف الأصل، الأصل أن النصر للإسلام، النصر لأهل الإيمان، النصر لهذا الدين، النصر لمن رفع راية الجهاد وإن كانت الأسلحة قليلة والعدد قليلا. هذا النصر الذي حصل في تلك الأيام في سنة 56 أو 57 و600. جاء التتار واتفق بيبرس مع قطز على خطة قد فعلها القعقاع بن عمرو مع النعمان المقرن في نهاوند في زمن عمر رضي الله عنه. ما هذه الخطة؟ بيبرس قاتل التتار وهو يتقهقر، يتقهقر بيبرس تعمدا حتى يدخل جيش التتار إلى عين جالوت، إلى هذا السهل الذي قد أحاطت فيه الأشجار والأحجار والقمم. فلما دخل التتار إلى عين جالوت قرع قطز الطبول، هذه كانت عادة عندهم، قرع الطبول، وهذه بداية المعركة. فنزل جيش قطز رحمة الله عليه.

0: جهاد كتائب نظام إعداد. أول مرة يرى التتار جيشا منظما، أول مرة يرى جيشا يطلب التتار ويقف في أرض الجهاد. ولكن الغريبة أن الهزيمة كانت على المسلمين في أول الأمر، وكان قطز على قمة صغيرة يوجه تقدم تأخر، ليس كالمدرب الذي يقول يا رغم 10 تقدم ويا رغم 8 تأخر، لا، هذا يقول جهاد في سبيل الله، هذا على قمة. وما يعرف أنه قطز كان يلبس خوذة وهو يصيح ويزأر ويأمر القوة الاحتياطية أن تتدخل، ويأمر هذا الأمير أن يحمي الميسرة. لما رأى قطز أن الهزيمة أوشكت أن تحصل بالمسلمين ألقى خوذته ورمى بنفسه وعلى جواده ودخل في معمعة القتال، فعرفه التتار فرموه بسهم فوقع على جواده فمات، فصار يقاتل على قدميه وعلى رجليه. فجاء بعض الأمراء من المسلمين فقال خذ جوادي، قال لا يا خند، ما أريد أن أحرم المسلمين قتالك. فقاتل قطز على قدميه راجلا وهو يصيح ويقول وإسلاما وإسلاما، حتى ألهب الحماس في قلوب المسلمين. فتقدم الأمير البطل جمال الدين آقوش عليه رحمة الله صوب كتبغاء الأمير العجوز الكافر الخبيث، فتمكن من قتله. هنا لما سقط أمير التتار عاب على جوادي قتيلا انقلبت موازين المعركة وهرب التتار، كلهم يريدون الفرار ولا يريدون الوقوف لحظة واحدة. هرب التتار وأصدر سيف الدين قطز عليه رحمة الله الأمر بملاحقتهم، لأنه ما شفى غليلة بأنه أخذ الثار. المسألة ليست ثارا، المسألة عقيدة ودين وجهاد وحماية لبلاد الإسلام ولأهل الإسلام. فهرب التتار 20 كيلو إلى أن وصلوا إلى بيسان، وهناك أعاد التتار صفوفهم. لما رأوا أن المسلمين يلاحقونهم وقف التتار ونظموا أنفسهم، وجرت معركة في بيسان أجمع المؤرخون على أنها أشد من معركة عين جالوت، وهناك أيضا حصلت الهزيمة في أول الأمر على المسلمين. وقطز في هذه اللحظة في وسط الجيش، ولما رأى قطز أن الهزيمة حصلت لجيش في أول يعني تقهقر ليس تهزيمة وإنما تأخر وتقهقر وضغط، هنا مرة أخرى صرخ قطز وقال وإسلاما، اللهم انصر عبدك قطزا. ما ذكر ملكا ولا ذكر سيف الدين ولا ذكر شيئا من هذه الألقاب، اللهم انصر عبدك قطزا. صرخة صرخة صرخة بإذن الله حصل منها خير بإذن الله سبحانه، وما النصر إلا من عند الله. وتحولت موازين القتال، الصرخة من من؟ من الملك، الملك بنفسه يقاتل مع المسلمين، سهم ربما إذا جاءه سهم قتل وهو لا يبالي، هو لا يريد الحياة إذا حصلت هزيمة. فتغيرت الموازين وتغيرت الأمور، وأحاط المسلمون بالتتار وقتلوا التتار كلهم ولم يبقى واحد، ما بقي واحد واحد، قتلوا كلهم في تلك المعركة وفي تلك الساحة. إذا بقطز ينظر أين التتار مجندلين تحت أديم السماء تحت سيوف المجاهدين، النصر من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره. نظر قطز، هذه جهود عملك أيها الملك الصالح رحمة الله عليك. هذا الملك الشاب كان شابا في مقتبل العمر، ينظر ينظر إلى ثمرة عمله، ينظر بتواضع فينزل بهدوء من فرسه ويسجد في التراب لله عز وجل سجدة أطال فيها، وكان يدعو ويبكي ويعلم أن هذا من الله عز وجل، وفقه الله وكلل جهوده بالنجاح وأباد هذه الأمة. فما كان من قطز إلا أن أرسل رسولا إلى من؟ إلى أهل دمشق، أبشروا يا أهل دمشق، فإن الله قد كتب النصر إخوانكم من أهل مصر في عين جالوت وفي بيسان، وقد قتل جيش التتار كله. ماذا حصل في دمشق؟ أتدري ماذا حصل؟ هذا البشارة التي جاءت إلى أهل دمشق أفاقتهم، كانوا أذلة، كانوا مستضعفين مضطهدين، فلما علموا أن أهل مصر قد انتصروا على التتار قام أهل دمشق، هم نفسهم ما زادوا وما جاءتهم أسلحة وما جاءهم دعم، لكن ذهبت الهيبة، فقام أهل دمشق في يعني قياما واحدا، ثم طردوا التتار في لحظات في لحظات. القدوة الصالحة، إذا حصلت القدوة الصالحة كما يقول الرأس الذي به يقتدي الناس من المسلمين، يكون صالحا، يكون شجاعا، يكون يعني مناسبا، قدوة مناسبة للناس. فجاء سيف الدين قطز عليه رحمة الله إلى دمشق وقد طهرت من التتار، وصل في آخر ساعات شهر رمضان، غدا العيد، فصلى صلاة العيد قطز هناك. أتدري ماذا فعل بعد صلاة العيد؟ أعلن الوحدة، مصر والشام عادت كما كانت في عهد نور الدين محمود زنكي وتلميذه ومن جيش صلاح الدين، وحد مصر والشام لكن على أصول شرعية، ليست على أصول قومية، قد تمت الوحدة قريبا لكن على أصول قومية، فما آتت أكلها. بعد هذا مكث قطز هناك في دمشق أياما، ثم قرر العودة إلى مصر. قبل هذا أمر بيبرس، بيبرس هذا شجاع مقدام، أمره أن يطهر حمص وحماة وحلب وسائر بلاد الشام. بيبرس فعلا طرد التتار من كل مكان، ثم عاد قطز وأهل مصر أهل القاهرة في غاية الشوق إلى ملكهم، يريدون أن ينظروا إلى هذا الملك الذي نصر الله عز وجل به أهل مصر. أهل مصر إذا أهل مصر إذا وجدوا رئيسا صالحا وعالما ربانيا، فمن هناك إن شاء الله تأتي انتصارات. المهم جاء قطز وترك دمشق وأراد أن يعود إلى عاصمته بعد أن نصره الله عز وجل على التتار. ولأن قطز عليه رحمة الله قد دعا أعداءه ودعا مخالفيه إلى القتال، وما كان يريد إثارة هذه الأمور إلا أنها أثيرت من قبل بعض الناس، ولهذا حصل أن بيبرس رحمة الله عليه قتل قطزا في الطريق. وهذه يعني هي المصيبة التي حصلت لقطز بعد أن كان على ملك مصر 11 شهرا وأياما. قال بعض العلماء بأنه وعده أن يكون أمير حلب أو أمير حمص أو أمير دمشق، فما أعطاه ما وعده به، ويقولون بأنه أراد أن يجعله مكانه ملكا على مصر. وقال بعض العلماء، ثارت بعض الخلافات، المهم أن قطز رحمة الله عليه قتل دون أن يقاوم، عندما علم أنه سيقتل ما قاوم وما أراد أن يقاتل المسلمين، فقتل مظلوما رحمة الله عليه. وأهل مصر بدلا أن يستقبلوا قطزا الذي قاد معركة عين جالوت، استقبلوا قاتله وهو بيبرس، وكرهوه كرها شديدا، إلا أنه عندما تسلطن على مصر وصار ملكا عليها فعل أفعالا، هذا بيبرس استطاع أن يحول بغض أهل مصر إلى محبة واحترام. لماذا؟ طهر بلاد الإسلام كلها من التتار، واصل العمل الذي بدأ قطز، طهر بلاد الشام أيضا المحتلة من قبل النصارى من النصارى. الأمر الثالث، أعاد الخلافة، أعاد الخلافة بعد سقوطها. الأمر الرابع، حارب الفساد ونشر العدل، لأن قطز ما تمكن من هذه الأمور، كان مشغولا بحرب التتار. الذي حصل، الشيء الغريب الذي حصل بعد هذا، وقد أطلنا عليكم أن أميرا من أمراء التتار بعد هذا كله اسمه قازان، كان له وزير مسلم اسمه نيروز، أمير التتار ملك التتار اسمه قازان، معه وزراء من ضمن الوزراء أمير مسلم اسمه نيروز. هذا نيروز مسلم كان يتقرب من الملك وينصحه ويحاول دعوته، حتى استطاع أن يسلم هذا الرجل على يديه من الله، توفيق من الله عز وجل، أسلم هذا الملك على يد هذا الوزير بجمال أخلاقه وبحسن كلامه وبحرصه وبدوام دعوته، هذه أسباب وهذا توفيق من الله عز وجل، فأسلم قازان وأسلمت التتار كلها. لكن الغريب أن التتار بعد إسلامهم، أنهم الذين قتلوا في عين جالوت في بيسان آخرون، بعد إسلامهم لم يتوقفوا عن الغزو وعن البغي، ولهذا الذين قاتلهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في شقحب في سنة 270 كانوا مسلمين تتار على الإسلام، لكن بغاه وظلمه وغزاه، ولهذا كان شيخ الإسلام يفتي بقتاله في شقحة في سنة 270. ونختم بهذا السؤال: أين التتار اليوم؟ أين هذه القوميات؟ أين هؤلاء الناس؟ أين هذه الأمم التي كانت في منغوليا والصين؟ أين هؤلاء الغزاة؟ أين نسلهم؟ أين أحفادهم؟ أين ذرياتهم؟ الآن يتواجدون في بلدان كانت تحت ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، دولة قازان ودولة القرم ودولة استراخان ودولة نوغاي ودولة خوارزم، هذه خمس دول كلها في بلاد ما وراءنا في بلاد روسيا وما خلف روسيا، هذه خمس دول كلها تضم التتار، وأيضا في أذربيجان وفي الشيشان وفي بلاد روسيا، كل هذه البلدان فيها أقوام كثيرة من التتار، وهم اليوم مستضعفون ومحاربون. كم قتل منهم النظام السوفيتي قديما؟ كم كان يقتل استالين ومن جاء بعد استالين من هؤلاء؟ لأنهم مسلمون، ما زالوا على الإسلام، ما زالت الإسلام منتشرا بين التتار. هذه حقبة زمنية وهذا تاريخ دونه أهل التاريخ، وما هذا إلا شيء قليل من كثير. هذه الأشياء فيها دروس وفيها عظات وفيها عبر، وإذا قرأنا التاريخ إنما نقرأ لهذه العبر، أعظمها أن النصر وأن الحقوق لن تعطى إلا إذا رفعت راية الجهاد، وأن الغزاة والبغاة إذا وجدوا قوما وإن قلوا قد تمسكوا بهذه العقيدة وأقبلوا على طاعة الله عز وجل وبإعداد كافي بإذن الله يحصل النصر. نختم بهذا وقد أطلنا عليكم، جزاكم الله خيرا وبارك في الجميع، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك وهذا الاجتماع الطيب للتواصي بالحق والتواصي بالصبر التي هي صفة الناجين من الخسارة في الدنيا والآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لفي خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالموصوفون بهذه الصفات الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر على ذلك هم الناجون من الخسارة وهم الرابحون الفائزون في الدنيا والآخرة. وهكذا شأن مجالس أهل العلم وأهل السنة والجماعة، مبنية على التناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، طمعا في ثواب الله ورجاء في النجاة من الخسارة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، نتواصى وإياكم في هذا المجلس بعد الوصية بتقوى الله جل وعلا، نتواصى ونتناصح ونتذاكر في موضوع كلنا بحاجة إليه، لا سيما في أيامنا هذه وفي أزمنتنا هذه، ألا وهو موضوع الأحكام الشرعية والآداب الشرعية المتعلقة بحمل السلاح. فإن الناس كثر حملهم للسلاح بسبب الحاجة إلى ذلك ووجود الحرب وتخوف العدو، ولكن هذا الأمر إن لم يضبط بضوابطه الشرعية وإن لم يلتزم حامل السلاح ما أرشد إليه ربنا جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام، حصل من وراء ذلك الأضرار وحصل من وراء ذلك المفاسد العظيمة. فإن هذا السلاح أنزله الله جل وعلا كما أنزل الكتاب يهدي الناس، أنزل السلاح لنصرة الدين، كما قال الله سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فهذا الحديد الذي منه السلاح أنزله الله تعالى ليعلم من ينصره ومن ينصر رسله أنزله الله تعالى ليعلم من يحمله لنصرة الله ورسوله ومن يحمله لغير ذلك. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب المراد به جنس الكتاب المنزل على الأنبياء، والميزان المراد به العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ولا تصلح حياة الناس إلا بذلك. ثم قال الله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا هذا الحديد فيه بأس شديد، أي فيه القتال، فيه الحرب، فيه كف أعداء الله المعتدين على دين الله، فيه إقامة الحدود، فيه بأس شديد كما أخبر الله جل وعلا. ثم قال: ومنافع للناس، أي فيه منافع للناس، اتخذ الناس منه الآلات والأدوات، أدوات البناء، أدوات النجارة، أدوات الطبخ، وهكذا اتخذوا منه المركوبات في البر والبحر والجو، فيه منافع للناس. ثم قال الله: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي وأنزله الله تعالى اختبارا ليعلم من يكون نيته في حمل هذا السلاح نصرة الله ورسوله، ومن يكون نيته خلاف ذلك. فإن من الناس من يحمله لنصرة الله ورسوله، ومن الناس من يحمله لإثارة الفتن وسفك الدماء المحرمة والاعتداء بها على من لا يجوز الاعتداء عليه. وانظر كيف قرن الله تعالى في هذه الآية بين إنزال الكتاب الذي فيه الهدى وبين إنزال الحديد الذي فيه البأس الشديد، فهما أمران بهما قام الدين: كتاب يبين ويعلم ويوضح، وسيف ينصر ذلك ويؤكده، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: كتاب يهدي وسيف يقطع. وبهذا قام هذا الدين من زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند أحمد وأبي داود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فبهذا نصره الله جل وعلا بالدعوة والتعليم، بالإرشاد إلى الحق، بالكتاب الذي فيه بيان للناس، وكذلك بجهاد الكافرين، بجهاد المشركين، بجهاد أعداء هذا الدين. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى تكون العبادة لله جل وعلا وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمح، أي بالغنائم وما يسر الله تعالى لهذه الأمة من ذلك، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام له نصيب من الذلة والصغار بقدر مخالفته لذلك. فإذن هذا الأمر كان فيه نصرة لله ونصرة لرسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أمر عظيم لا يجوز اتخاذه للعبث أو للمزاح به أو لغير ذلك. وهكذا في هذا الأمر إرشاد عظيم لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بإعداد هذا الأمر وأن لا يغفلوا عنه، فإن هذا الأمر مما رغب الله تعالى به، مما رغب الله تعالى فيه بقوله وأعدوا لهم أي للكافرين ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه الآية كما في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا في إرشاد لولاة أمر المسلمين أن يعتنوا بالإعداد في هذا الأمر حتى يحصل بذلك نصرة لهذا الدين العظيم. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوقف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي فيء لم يقاتلوا فيه، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، والكراع من أسماء الخيل والدواب التي تركب في الحرب، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله. هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يهمل أمر الإعداد لأعداء هذا الدين. فواجب على أولياء أمر المسلمين أن يهتموا بهذا الأمر، فإنهم إن لم يحصل منهم إعداد ضعفوا وتسلط عليهم الأعداء، وإذا حصل منهم إعداد لأعدائهم بإذن الله جل وعلا ينتصرون ويهابهم أعداؤهم. وهكذا على من وسع الله عليه أن ينفق في سبيل الله، أن ينفق في سبيل الله، فإن ترك الإنفاق في سبيل الله هلكة، كما قال الله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. جاء في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: أنزلت هذه الآية في النفقة في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله في شرح هذا الأثر قال: والمعنى أنها أنزلت في ترك الإنفاق في سبيل الله، وأنهم إن لم ينفقوا في سبيل الله يكونون قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا النفقة في سبيل الله فيصيبكم الضعف، لا يكون بأيديكم شيء تواجهون عدوكم فيأتي عدوكم فيهلككم. ولذا تأمل إلى فهم أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما جاء عند الإمام أبي داود والترمذي والحديث الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، بلاد الروم وعاصمة الروم في ذلك الزمان، قال: وكان على أهل مصر عقبة ابن عامر أي أميرا عليهم، وكان على الجماعة أي أمير عامة الجيش، جاء في رواية أنه فضال بن عبيد، وجاء في رواية أنه عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد. قال: فأخرج الروم طائفة منهم فصفوا في وجوهنا وألصقوا ظهورهم إلى سور المدينة يستعدون لمواجهة المسلمين. قال: فحمل رجل من المسلمين حتى دخل في صفوف الروم، فقال بعض الناس: لا إله إلا الله، أو قال: سبحان الله، مهمه، أي أكفف عن ذلك، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب رضي الله عنه منكرا عليهم، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وكثر أنصار هذا الدين، قال بعضنا لبعض خفية دون أن نعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بعضنا لبعض: إن أموالنا قد فسدت، أي مزارعنا، نخيلنا، أشجارنا، بساتيننا قد دخل عليها الفساد، فلو أننا رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها فإن الله قد جاء بمن ينصر الدين. قال أبو أيوب: فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكان الإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نترك الجهاد مع رسول الله، وأن نترك النفقة في سبيل الله، وأن نرجع إلى أموالنا فنصلحها. قال: فلم يزل أبو أيوب يقاتل في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية. والشاهد من ذلك أن أبا أيوب بين لهم معنى الآية الصحيح، أن معنى هذه الآية أن الناس يرجعون إلى أموالهم، أن الناس يرجعون إلى تجاراتهم، إلى مزارعهم، إلى أمورهم، ويشغلون بها ويتركون الإنفاق في سبيل الله ويتركون الإعداد في سبيل الله، فيأتي عدوهم فيجدهم مشغولين ولم يعدوا العدة للتصدي له، ولم يعدوا العدة لجهاده ولقائه فيهلكهم. فهذه هي التهلكة بعينها، أن يتسلط العدو على المسلمين بسبب عدم نفقتهم في سبيل الله وعدم إعدادهم في ذلك. إن هذا الأمر كما سبق هو من واجبات ولي أمر المسلمين، وأيضا من ما رغب فيه من وسع الله تعالى عليه ألا يترك النفقة في ذلك للإعداد في سبيل الله، بل جعل الله تعالى صنفا من أصناف الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة من يجاهد في سبيل الله جل وعلا لنصرة هذا الدين. شاهدنا من ذلك أن هذا السلاح، هذا الحديد، فيه بأس شديد على أعداء الله، فيه نصرة للإسلام وإعزاز الله، فيه تمكين للمسلمين وإذلال للكافرين. ولكن كما سبق قد جعل الله تعالى وكذلك نبيه عليه الصلاة والسلام أحكاما وآدابا عظيمة لمن أراد حمله وأراد أخذه حتى لا يقع في مخالفة، فإن المخالفة فيه مخالفة خطيرة والعياذ بالله. فمن أول هذه الآداب والأحكام العظيمة التي تتعلق بحمل السلاح أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل سلاحه على أخيه المسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحمل سلاحه على مسلم، بل فاعل ذلك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. جاء في الصحيحين عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، وجاء أيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا التعبير النبوي يقتضي أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، فمن حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، أي ليس على هديهم ولا على طريقتهم ولا على سنتهم، بل هو مخالف لهم في ذلك، لأن هدي المسلمين وطريقتهم وشأنهم ألا يحمل السلاح بعضهم على بعض. وقد جاء أن المسلم إذا حمل على أخيه السلاح واقتتلا بأنهما في نار جهنم، كما في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما أو بأي سلاح، إنما كانت السيوف في ذلك الوقت، فلو التقى المسلمان ببنادقهما أو أي سلاح من سلاحهما فالقاتل والمقتول في النار. جاء في رواية مسلم: إذا المسلمان حمل أحدهما على الآخر السلاح فهما على جرف جهنم، أي على وشك الوقوع فيها، فإذا قتل أحدهما أخاه دخلاها جميعا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا حين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، أي عرفنا ذنبه وعرفنا سبب دخوله النار، فما بال المقتول؟ ما بال المقتول؟ لماذا دخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده عزم وتصميم في قلبه أن يقتل صاحبه، فهو ولو لم يفعل ذلك لكنه قد عزم عليه وعقد النية على فعله، فكأنه فعله فوقع في نار جهنم والعياذ بالله. بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أعمال الكفار، كما في الحديث المروي عن جماعة من الصحابة في الصحيحين، جاء عن جرير بن عبد الله وعن ابن عمر وعن أبي بكرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل السلاح بعضكم على بعض، أي أن هذا الفعل من فعل الكافرين ومن شأن الكافرين، وليس من شأن المسلمين أن يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم أن تحمل سلاحك على أخيك المسلم. كم تهور الناس في هذا الجانب، يتشاكل اثنان أو يتضارب اثنان على أيسر الأمور وأيسر الأشياء فيهرعون إلى السلاح، وربما لا ينتهي ذلك الأمر حتى يسفك الدم الحرام والعياذ بالله. ولا يدري المسلم أنه لا يزال في فسحة من دينه، أي في سعة وراحة، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما ضيق عليه. فالمسلم في فسحة، في راحة، في انشراح، ما لم يصب الدم الحرام، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه، تضيق به الحياة، يعيش حياة النكد، حياة الضيق، لا يرتاح. أتظن أنه سيهنى بحياته بعد أن يقتل مسلما؟ ليس له إلا الضيق والنكد. وسل من فعل ذلك ومن حصل منه ذلك وكيف صار شأنه. فهذا من أول الآداب والأحكام، ومن أعظمها ألا يحمل المسلم سلاحه على أخيه المسلم، لا يحمل إلا على الكافرين، على المشركين، على أعداء الدين، بحيث أنه إن بقي بقي وقد أعز الله به الدين، وإذا قتل قتل شهيدا عند رب العالمين جل وعلا. أيضا من أحكامه وآدابه أن حامل السلاح يجب عليه أن يحافظ على سلاحه، لا يؤذي به أحدا ولو بغير قصد، بل يجتهد في صيانته ويجتهد في حفظه ويجتهد ألا يضر به مسلما، لأن هذا السلاح ولو لم يتعمد الإضرار به لكنه أهمله ولم يبال به سيحصل منه الضرر، فيجب عليه أن يحافظ عليه وأن يصونه. جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا، وفي لفظ من مر بسوق أو مجلس، فكل هذه الألفاظ واردة في اللفظ المسلم الأخير. فمن مر بشيء من أسواق المسلمين أو مساجد المسلمين أو مجالس المسلمين ومعه نبل أي سهام فليقبض على نصالها بكفه. والنصل هو الطرف الذي فيه الحديد، طرف السهم الذي فيه حديدة السهم، فليقبض على نصالها بكفه لئلا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. تأمل إلى هذا الإرشاد النبوي العظيم. من دخل سوقا أو دخل مسجدا أو دخل مجلسا ومعه سهم، معه سهام، فليقبض على نصالها، أي يأخذ على الحديد الذي فيها بكفه لئلا يمر بجانب مسلم فيجرحه، لئلا يمر بجانب مسلم فيصيبه بذلك ولو من غير قصد. كيف بالسلاح الناري الذي هو اليوم متفجرات أو رصاص منطلقات فيها أعظم الضرر؟ يجب على المسلم أن يحفظ سلاحه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أيضا في مسلم بل في الصحيحين أن رجلا مر بالمسجد وكان معه نبل أي سهام. جاء في رواية لمسلم أنه كان في المسجد يتصدق بالنبل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبض على نصالها لئلا يخدش بها أحدا من المسلمين. فواجب لحامل، فواجب على حامل هذا السلاح أن يحافظ عليه، أن يصونه، ألا يجعله في متناول الأطفال ولا في متناول من لا يحسن استعماله، أو التصرف به، بل يصونه ويحفظه حتى لا يضر به أحدا من المسلمين. من آداب حمل السلاح أيضا ألا يمازح به، وكم ترى بين المسلمين من مزاح بالسلاح، هذا يرفع إلى وجه أخيه، وهذا يرمي الرصاص إلى بين رجليه، وهذا يرمي الرصاص من فوق رأسه، كل ذلك على سبيل المزاح، وهذا قد عرض نفسه للعن. وربما يقع في حفرة من النار والعياذ بالله. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح ولو على سبيل المزاح، فإنه لعل الشيطان ينزع في يده، أي يجعل يده تجري على السلاح ويحقق ضربته فيقتل أخاه المسلم فيقع في حفرة من النار، أي بسبب هذا الفعل الذي ارتكبه وبسبب ما فعله من قتل أخيه المسلم. وجاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه المسلم بحديد، وهذا شامل لكل حديد، سلاحا أو سيفا أو سكينا أو خنجرا أو حتى لعب بالسيارة كما يفعل بعض الناس، يهوي على أخيه بسيارته أو حتى بدراجته النارية يهوي على أخيه بدراجة لأجل أن يخيفه. لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، أو قال: من أشار إلى أخي المسلم، من رفع، من أشار إلى أخي المسلم بحديدة لعنته الملائكة حتى يدع وإن كان أخاه لأبيه وأمه. فلا يجوز المزاح بذلك، بل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عما هو أعظم من ذلك، كما في سنن أبي داود عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنام أحدهم ووضع نبله تحت رأسه، أي سهامه، فجاء أحدهم فأخذ نبلا من كنانته من تحت رأسه، ففزع الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل له أن يروع أخاه بأخذ سلاحه أو بإخفائه عليه أو برفعه على وجهه من باب المزاح، بل هذا الفعل محرم، ولا يحل للمسلم أن يمازح به. فهذه الآلة ليست بآلة مزاح، ليست بآلة عبث، ليست بآلة لعب يلعب بها، بل هي آلة تستخدم مع أعداء الله جل وعلا، مع أعداء هذا الدين الذين يريدون الضرر بالإسلام والمسلمين. أيضا من آداب السلاح أنه لا يحل حمل السلاح
2: في يوم العيد ولا في بلد الله الحرام هي في مكة إلا إذا تخوف الناس عدوا وكانوا ينتظرون عدوا أو يتخوفون دخوله عليهم، وإلا فلا يحل حمل السلاح في يوم العيد ولا في مكة بلد الله الحرام. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحمل بمكة السلاح. بوب البخاري في صحيحه: باب ما يكره من حمل السلاح في مكة وفي يوم العيد. وذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: نهوا عن حمل السلاح في يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. إذا كانوا يخافون عدوا أن يباغتهم أو يهاجمهم، وإلا فهم منهيون عن حمل السلاح. وذكر البخاري أيضا تحت هذا الباب أثر عبد الله بن عمر أنه جرح رضي الله عنه بمكة بمنى، جرح بمنى، جرحه بعض الناس في زمن الحجاج، وكان الحجاج قد رخص في حمل السلاح في مكة ورخص في حمل السلاح يوم العيد، وكان ابن عمر شجاعا وكان الحجاج يهابه، فدخل عليه الحجاج يعود إلى خيمته بمنى فقال له: يا أبا عبد الرحمن، لو نعلم من أصابك أي لعاقبناه. قال: أنت أصبتني. قال: كيف ذاك؟ قال: أذنت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمل السلاح، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. وفي بعض الألفاظ: وأذنت بلبس السلاح في مكة ولم يكن يحمل بها سلاح. فمن آداب حمله وأحكامه أنه لا يحل حمل هذا السلاح في يوم عيد، لأن يوم العيد يوم فرح، يوم سرور عند الناس، رب إنسان يزل بسلاحه ذلك فيجرح أحدا أو يقتل أحدا فيتسبب في الإضرار به وفي إحزانه في هذا اليوم العظيم. فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح في هذا اليوم، ونهى عن حمل السلاح في مكة لأنها بلد آمن بلد حرام. أيضا من أحكام ذلك أنه يجوز في حال الخوف أن يصلي المصلي وهو حامل لسلاحه في صلاة الخوف إذا كان يواجه العدو ويخشى أن يباغته العدو وهو في الصلاة، يجوز أن يصلي وهو حامل للسلاح كما قال الله سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. ففي حال الخوف ومواجهة العدو يجوز للمصلي أن يصلي وهو حامل لسلاحه، وأما في غير

ومن هيئتهم في حمل السلاح كما بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير هو تعليق السلاح على الأعناق، فقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب الحمائل، الحمائل أي المعاليق التي تعلق بها السيوف، وتعليق السيف على العنق، وذكر حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن أهل المدينة فزعوا فزعا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الناس إلى موضع هذا الصوت والفزع، وركب فرسا لأبي طلحة وعلق السيف في عنقه. قال شراح الحديث: أراد البخاري رحمه الله أن يبين زي السلف في حملهم للسلاح، وذلك لمن تأمل في هيبة لا سيما في لقاء العدو، إذا علق سلاحه في عنقه وجعله على صدره أو إلى نحو بطنه كان ذلك أهيب له عند أعدائه. ولذا بعض الأمراء الذي هو نور الدين زنكي رحمه الله الأمير المشهور صاحب حلب الذي فتح الله تعالى على يديه كثيرا من البلدان، لما قرئ عليه بعض الأجزاء الحديثية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متقلدا سيفه، والتقليد هو جعل الشيف العنق كالقلادة، فتعجب هذا الأمير رحمه الله وكيف أن الناس تركوا هذه العادة وصاروا يحملون السلاح في أوساطهم على جنوبهم أي بأحزمتهم، ثم أمر من ذلك اليوم جيوشه أن يحملوا السلاح على أعناقهم تأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وخرج يوما في موكب وهو على ذلك المنظر ليتأسى به الناس، فهذا أيضا من زي السلف في حمله. والشاهد من هذا أن هذا الأمر العظيم وهو حمل السلاح له آداب عظيمة يجب على المسلم أن يراعيها حتى لا يضر بأخيه المسلم. كم حصلت من حوادث أخطاء أو مزاح أو غضب سفكت منها دماء وأزهقت من ورائها أرواح، كم من إنسان سلاحه بجانب لا يحسن استعماله غضب فقتل أخاه المسلم فحزن طول عمره، كم من إنسان سلاحه بجانبه لا يحسن استعماله أخطأ فوقع على أخيه، كم من إنسان يمازح يرمي على أخيه بقصد المزاح بين رجليه أو بجانبه أو من فوق رأسه فيرتد ذلك على أخيه ويصيب أخاه بالضرر فيقتل أخاه المسلم ويسفك دمه، وربما كان صاحبا له، بل ربما كان قريبا منه، بل ربما قتل أحب الناس إليه كولده أو والده أو زوجته أو أخيه أو أي إنسان من قرابته، كل ذلك بسوء استعماله وسوء التصرف فيه وعدم الإحسان في استخدام هذا السلاح. فيجب على المسلم أن يحمله إذا حمله على أعداء الله حملا صحيحا أو يترك ذلك، إما أن يحمله حملا صحيحا ويحفظ ذلك كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعل في قرارة نفسه أمرا مهما أنه لا يمكن ولا يكون أن يرفع سلاح على أخي المسلم مهما كان، مهما اختلفوا مهما تشاجروا فإن هذا السلاح ليس لأخيك المسلم، أخوك المسلم ليس موضعا لتسديد سلاحك، بل هذا السلاح تجعله في أعداء الله جل وعلا وفي أعداء الدين، فيحرم على المسلم أن يتساهل بذلك حتى يصيب

0: المسلمين بضرر من وراء تساهله ومن جراء تساهله في حمل سلاحه ذلك. كان الصحابة رضي الله عنهم يعتنون بذلك ويجعلون لها الأماكن الخاصة ولا يحملونها إذا حملوها إلا على أعداء الله جل وعلا. ولذا بعضهم لما حصل بعض الخلاف في بعض الأزمنة وحمل بعض المسلمين سلاحه على بعض بكى بعضهم وتألم حين تذكر ذلك. وأبو موسى حين كان يحدث بالحديث السابق من مر بشيء من أسواقنا ومساجنا ومعه نبل فليمسك على نصالها بكفه قال والله ما متنا حتى سددناها بعضنا إلى بعض. فندموا على ما حصل منهم. فلا يجوز للمسلم أن يحمل سلاح على أخيه المسلم مهما بلغ الأمر. وهكذا من حمل سلاح لا يجوز أن يهمله أو يمازح به أو يجعله آلة للعب والاستهتار فإن من وراء ذلك النار والعياذ بالله عز وجل. أيضا مما ينبه عليه التساهل باستخدام هذه الأسلحة في أماكن الأفراح وفي الأعراس ففيها إسراف وفيها تبذير وفيها إزعاج وفيها ترويع للآمنين وفيها ضرر وسفك للدماء. كم قد قتل أناس بالرصاص الراجع من جراء إطلاقه في الأفراح والأعراس. كم قد أصيب أناس وجرح أناس في هذه المواضع. الآن توسع الناس صار بعضهم يطلق في هذه الأعراس بالأسلحة المتوسطة لم يقتصروا على إطلاق السلاح بالبنادق بل صاروا يطلقون بأرفع من ذلك. وهذا والله محرم لا يجوز فإنه إسراف وتبذير وهذا من فعل الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربما يطلق بعشرات الآلاف لا يبالي بها دون فائدة بل بضرر في إزعاج. كم من مريض تزعج بذلك, كم من آمن تخوفه وتروعه بذلك. وهكذا فيه ضرر متحقق بالمسلمين. كم أصيب المسلمون في كثير من الأماكن بالرصاص الذي يطلق في هذه المواضع. فهذه عادة يجب على المسلمين أن يكفوا عنها. فليست هذه الأمور لفرح ولا لسرور بل هي أمور عظيمة, هي أمور كما قال الله جل وعلا فيها بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ففيه البأس الشديد على أعداء الله وفيه البأس الشديد على من يكيد للإسلام والمسلمين. لا أن يتخذ السلاح في مثل هذه المواطن وهذه المواضع استهتارا واستهزاء وعدم مبالاة باستعمال هذه الآلة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع, إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء دماء أهل السنة, وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين وهما شيء واحد لا فرق بينهما متضافران متعاونان. ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة من كتاف عاجلا غير آجل ومن حاشد عاجلا غير آجل ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل ومن كل محافظة. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن. وفقهم الله ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة، نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي، فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال: لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول: يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال لا تستطيعونه. ثم قال بعد ذلك أتستطيع إذا خرج المجاهد من بيته أن تبيت قائما لا تفطر، وأن تظل صائما لا تفطر؟ قال لا. قال فلا يعدل الجهاد في سبيل الله شيء. وعلى هذا فمن كان قد وفقه الله جل وعلا لهذا الأمر وهيأه له فليخلص النية وليحتسب الأجر ولو كان الشيء اليسير. فقد ثبت في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين، أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط أو ألقي عليه حجر أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم، لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة والنية غير مستقيمة، لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة. ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين وفي إشراكهم بالله رب العالمين، أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة وخمسوا بسائر المسلمين، فاعتقدوا كفر وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل هذه ضمانة. ممن هذه الضمانة؟ من رب العالمين. والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليبتر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح بجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا: والذي نفسي بيده لوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم، فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم. وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام. قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا، صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي
0: الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض، وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكا إلي بني إسرائيل أذيتهم وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم ممن فرد من بيته، كم ممن قتل له قريب، كم ممن عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله المحادين بالكبر والإذلال. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة، وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم، بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، أي أحق وأولى، من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام، مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول، ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة، واحذر من المرجفين واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب، فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله معك إذا أنت صابر، يكون رب الأرض والسماء معك. واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. إياك أن تخرج بطرا أو عقبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا. كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا، جمعوا السلاح، جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم، أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوي جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أخني يقول آل الحوثيون ولاة أمر وقد حكموا الناس بالسيف وقهروهم، قال الله سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فهم كفار أيضا، هم بغاة خوارج خرجوا على ولي أمر المسلمين وهم خوارج، فليسوا أولياء أمر ولا تجب الطاعة لهم، أولا لكونهم خوارج وما زال ولي الأمر موجودا ويحاربهم ويقاتلهم ويريد منازعتهم على ما هم فيه من الأماكن التي سيطروا عليها، ثم ثانيا هم كفار عندهم كفر بواح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وكفر الرافضة كفر بواح عندنا من الله فيه برهان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.